0: اصبري يا صغيرتي سوف آتي إليكم. إن قلة الصبر هي سبب ابتلاء نبي الله يونس، فهو لم يصبر على كفار قومه وتركهم، وهذا بالنسبة إلى الأنبياء الكرام خطأ كبير. أنتم مصرون على أن أكمل الحكاية الآن؟ حسنا، أين توقفنا؟ نعم، ابتلع الحوت الضخم نبي الله يونس. كان الحوت حائرا يرفع رأسه بالأسئلة إلى السماء كأنه يطلب تفسيرا. ظل طوال الليل مستيقظا، وفي اليوم التالي ظهر له ملك كريم.
1: أيها الملك الكريم، إن الحوت الأبيض عنبر يرى أحلاما. ليلة الأمس وقع لي حادث مروع.
0: قال له الملك: وقعت ليلة الأمس معجزة، لقد ابتلعت ذنون.
1: معذرة لجهلي، من يكون ذنون؟
0: قال: إنه نبي وديع ونسمة كريمة اسمه يونس.
1: ابتلعته دون أن أعرف أنه نبي؟
0: قال الملك: لم يجعله الله رزقا لك.
1: لكنه في جوفي، انتهى الأمر وصار لي رزقا.
0: قال: لا، هو في جوفك ولكن ليس رزقا لك.
1: لماذا ابتلعته إذن؟
0: قال: أنت له حرز ومسكن.
1: كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
0: قال الملك: أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان وهو أعظم منك وحشية، وتأمل روح الإنسان، أليست هي النقاء والوداع؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا. الجسد رداء للروح، والروح لب للجسد، والجسد هو الوحش والروح هي الوداعة.
1: كيف ينجو الجسد؟
0: قال: كما تنجو الوداعة من الوحش.
1: كيف تنجو الوداعة من الوحش؟
0: قال: مثلما ينجو يونس من جوفك.
1: كيف ينجو يونس من جوفي؟
0: قال الملك: ستعرف كل شيء. تذكر فحسب أنك صورة لحوت.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ كيف أكون صورة لحوت؟ هل يعني هذا أنني مت؟ أم أنني أفقد طبيعتي كحوت وأصبح شيئا آخر؟ سمكة مثلا؟ لا لا لا لا، ما هذا التخريف؟ كل شيء حولي غامض وغير مفهوم. أسبح فوق سطح أزرق، أصبحت أشك في زرقته.
2: الماء أزرق دائما يا سيد البحار.
3: ابتعد عني.

0: كيف أصبح صورة لحوت؟ أتراني لم أعد وحشا كما كنت، ولكنني أشهد مخلوقات القاع تفر من أمامي.
1: سيدي عنبر، إن جميع الكائنات تنتظرك للاحتفال وتتويجك سيدا على الماء. سيدي، سيدي عنبر، هل تسمعني؟
0: وحشي أنا كما كنت، فمن أين تأتيني هذه الرقة؟ أيكون الإنسان الذي ابتلعته بالأمس هو المسؤول عما أصابني من ضعف؟ أسوأ ما يحدث للوحش هو أن يصاب بالرقة

0: الحوت يكلم نفسه. هذا بالتأكيد من تأثير الفرحة، لقد أصبح سيدا للبحار.
1: قتل الصيادون أبي، وكنت ذاهبا للانتقام من كل البشر، فلماذا لا أكره هذا الذي يرقد في جوفي؟ إنني لا أستطيع أن أكرهه، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه. ترى كيف يعيش الآن في جوفي؟ إنه داخل الظلام في بطن وحش. لو كنت أكلت القرش الذي رأيته في الصباح لكان هذا القرش قد افترسه داخل جوفي. الحمد لله أنني لم أفعل. ترى فيما يفكر يونس الآن؟
2: كان نبي الله يعلم أنه في باطن

0: وخرجت الكائنات الخائفة من جوف الصخور، وقد اطمأنت بصوت التسبيح وصدق الندم. استيقظ قاع البحر وأنصت لدنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: إنني جائع، لم آكل منذ يومين، وكذلك النبي الذي ابتلعته، سآكل حتى يجد هو شيئا يأكله، ولكن إذا أكلت فسوف يموت يونس في بطني، يجب أن أصوم حفاظا عليه. ابتعدي أيتها الأسماك، لا تحركي شهيتي. يا إلهي، ماذا لو هضمت صاحبي الذي يسكن في جوفي؟ أريده أن يعيش يا ربي، أريده أن ينجو. يبدو أنني قد بدأت أحبه.
2: صدقيني يا سيدتي، إن تصرفات عنبر غريبة للغاية.
3: كيف تتحدثين بهذا الأسلوب عن سيد البحار؟
2: معذرة، أرجو أن تسامحيني.
3: انتظري، ماذا يفعل عنبر ابني؟
2: إنه لا يفعل شيئا، لا يأكل ولا يشرب ولا يفترس أسماك القرش كما كان يفعل في الماضي، حتى سفن البشر لا يقترب منها.
3: هذا أمر خطير. صحيح أن مسؤولية الحكم كبيرة، ولكن ليست لهذه الدرجة. سأحدثه، فأنا أمه وعليه أن يطيعني.

0: أهلا بك يا أمي. خيرا؟
1: أعرف أنك حزين يا ولدي على موت أبيك، ولهذا لا تأكل. على موت أبيك ولهذا لا تأكل. ولكن الموت سمة الحياة، كل الكائنات ستهلك
0: إلا يونس.
1: ماذا تقول؟
0: لا شيء، لا شيء.
1: يجب أن تتناول شيئا. ما رأيك في وجبة من أسماك القرش اللذيذة؟
0: لا يمكن، أقصد لا أرغب فيها.
1: هل أنت مريض يا حبيبي؟ تكلم.
0: لا تخافي يا أمي، سأكون بخير. إن شاء الله سنكون بخير نحن الاثنين، ادعي لنا.

0: أنني لا أسمع صوت النبي بداخلي، أيكون قد هلك من قلة الطعام؟ ما الذي جاء بفكرة الطعام الآن؟ لم أكل شيئا منذ أيام.
1: كان النبي هو الآخر يعاني في جوف الظلام ويدعو دعاء واحدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: إنه حي، أحس تسبيحه في داخلي. الحمد لله، لماذا لم يؤمن به قومه؟ ما دام لم يتبعه أحد، سأكون أنا أول أتباعه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن أدركت الحقيقة، لقد أصبحت صورة لحوت.
2: إن الحوت عنبر لم يعد مثلما كان، إنها فرصتك للانتقام واستعادة عرش البحر.
3: لا لا لا لا لا لا لا، إن ضربته على رأسي لا زالت تؤلمني إلى الآن. إنه قوي إلى أبعد الحدود.
4: كان هذا في الماضي قبل أن يصوم ويضعف.
3: أنا لا أصدق هذا الكلام.
0: بدأت معدتي تتقلص وصارت أمعائي تصنع العنبر. هذا يعني أنني أموت. لم أعرف أنني كلفت بمهمة ثمنها حياتي، ولكن يا إلهي يا إلهي، إذا مت سيموت النبي في بطني أيضا. يا رب امنحني الحياة حتى ينجو يونس من جوفي.

0: أعرف الآن أنني أقتل نفسي بالصوم، لكنني أعرف أيضا أن يونس لم ينجو من جوفي إلا إذا قتلت نفسي. إن حياتي ثمنا رخيصا لنجاة نبي، كم أحبه. لقد صار يونس نفسا ثانية لي، وصرت أنا جسدا ثانيا ليونس. ولا تنجو النفس إلا على حساب الجسد.
1: ماذا يفعل سيد البحار في هذه المياه الضحلة؟
2: هذا من سوء حظنا. هيا هيا نبتعد قبل أن يبتلعنا.
0: يشرق نور يجل عن الوصف، أمعائي تمتلئ بالعنبر.
3: فتح الحوت فمه وتباعدت أنيابه العاجية، وأطلق السجين من جوفه على الجزيرة، ثم عاد إلى الماء. كان هناك صوت يجيء من كل مكان، ولا يجيء من مكان محدد.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد نجا يونس من بطني، كم هو جميل، أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت، فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز تهتز.
3: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المضحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده. واسترد النبي صحته وعاد إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله. كان قد وعى الدرس وعرف قيمة الصبر. إن عليه الدعوة وليس عليه أن يهدي الناس، هذا من شأن الله وحده. عليه السعي وليس عليه إدراك النجاح. كان يونس على استعداد أن يصبر إلى آخر الزمان، اعتذارا لله وشكرا له على نجاته. وكانت المفاجأة، وجد الناس قد تهيأوا لقبول دعوته، وآمن بعضهم بها بينما كان هو في بطن الحوت. صار المؤمنون بدعوة يونس 100,000 أو يزيدون، كانوا من الأتقياء المخلصين لنبيهم. أما صاحبنا الحوت فقد انتهت حياته في مكان ما في البحر، مات دون أن ينتبه أحد إلى تضحيته أو الدور الذي لعبه، في تواضع وصمت. في تواضع وصمت.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

ما أحب الخليل صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم حن له الجذع وانشق له القمر. المحب عذابه عذب واستشهاده شهد، لأنه محب. أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوثير لصلاة الفجر، تدمع العين ويحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب. الحب كالحرارة في التيار، يلمس الأسلاك فإذا النور، ويصل الأجسام فإذا الدفء، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم، وسوء الظن والريبة في الأنفس، والانقباض والعبوس في الوجوه. يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام معلمه العربي المبين، ولا تذعن المرأة لزوجها ولو سألها شربة ماء، ولا يحن الأب على ابنه ولو كان في شدق الأسد. يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر، والعصفور الروض، والحمام الغدير. يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ويشتعل القتال، وتدمر القلاع وتدك الحصون، وتذهب الأنفس والأموال. ويوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعا صفصفا، والوثائق صحفا فارغة، والبراهين أساطير، والمثل ترهات. لا حياة إلا بحب، لا بقاء إلا بحب.

إذا أحببت شممت عطر الزهر، ولمست لين الحرير، وذقت حلاوة العسل، ووجدت برد العافية، وحصلت أشرف العلوم، وعرفت أسرار الأشياء. وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحة، وكل تصرف مشبوه، وكل حركة مشكوكا فيها، وكل إحسان إساءة. المحب هجره وصال، وغضبه رضا، وخطيئته إحسان، وخطأه صواب. ويقبح من سواك الفعل عندي، وتفعله فيحسن منك ذاك. والرب عز وجل يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.

أقرب ما تكون منه إذا سجدت، أسعد ما تكون إذا أخلصت، أشرح ما تكون إذا ذكرت، أرجى ما تكون إذا دعوت. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أوجد الماء أجاجا وعذبا، خلق النار منفعة وعذابا، أجرى الريح رخاء ودمارا، أنزل الحديد نفعا وبأسا، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله إبداع وإتقان وعظمة وإحكام، حكمة ونظام، بديع السماوات والأرض، قائم على كل نفس بما كسبت، مطلع على كل خافية ولو صغرت، عليم بكل كائنة ولو دقت. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،

من العدل إلا أنت يا خير حاكم؟ من الحق إلا أنت؟ حقك أوجب. أفي الخلق خير كي يرجى صنيعهم، وما فيهم إلا ختول وأجرب. هم الضعف والخذلان والفقر والضنا، ولو حشدوا في النائبات وأجلبوا. وهم غاية التقصير والجهل والخطأ، وبرقهم يوم المخيلة خلبوا. ونحن قصدنا جاهكم ورحابكم لترضى، ولو أن البرية تغضب.

الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوال، المدعو عند المدلهمات، المطلوب عند كشف الكربات، المرجو في الأزمات، الحمد لله دائم الإحسان، جزيل الخير والامتنان، حكيم الخلق والإتقان، إليه يصعد الثقلان، وعليه يتوكل الإنس والجان، ومنه يطعم الإنسان والحيوان. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل شيء صرفه، وكل مكروه كفاه، وكل حادث لطف فيه.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

التلاوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الرحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله والشكر لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة، منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت الذي تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني، ما علمت الحياة أحيني، ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا رب أنت وليي وأنت سيدي ومولاي، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكمل لي ديني واتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

الآية الكريمة تناولت هذا المشعر المعظم الكعبة الشريفة. طبيعة الحال الكعبة ترتبط بمشاعرنا وبتاريخنا وبحضارتنا ارتباط مباشر، ترتبط ارتباط مباشر. الواقع كيف؟ يعني احنا نعرف ان صوت الاذان انطلق من الكعبة المعظمة.

ورسالة التوحيد انطلقت من الكعبة، وجذور ديننا وجذور عقيدتنا انطلقت من هذا البيت الكريم المعظم. ولهذا حظيت الكعبة بأمور لم يحظ بها بلد آخر أو مكان آخر. يعني لاحظ أن الله عز وجل أولا كرمها فجعل مشاعر المسلمين تلتقي عندها صباح مساء اليوم 5 مرات، مشاعرهم ووجوههم تتوجه إليها وقلوبهم تهفو إليها. هاي ناحية. الناحية الثانية أعطاها مزايا، مثلا من هذه المزايا أنه لا يمكن أن يصعد فيها ولا يمكن أن يعضد شجرها. زين، يعني الحرمة انبسطت حتى على الحيوان اللي في داخلها، لا يشع المسلم أن يهيج الحيوان في داخلها. طيب، ولا يعضد شجرها، لا يدخلها الكافر ولا يدفن بها، لا يسمح إلا بالدخول، نعم، ولا يدفن بها. زين، بعد نلاحظ أن من قتل فيها خطأ تغلظ عليه الكفارة، مو مثل سائر الأماكن. زين، من مزاياها بعد التي امتازت بها أنه لا يخرج المستأمن منها. إذا واحد دخل وهو مرتكب جريمة ومستأمن فيها، طلب الأمان في داخلها، لا يخرج. شاكوا تفصيل عند الفقهاء أنه يضيقون عليه بالطعام والشراب إلى أن يضايق ويطلع، يا الله ذاك الوقت يقيمون عليه شيء من الحد مثلا، وإلا في داخلها ما حد يهيج. والحقيقة أن تعرض، قد يقول لي واحد أن تاريخ المسلمين يعني مو كل احترام للكعبة، نعرف أنه سووا قضايا بالكعبة هواية، يعني نلاحظ أن الدماء سالت بالكعبة، يعني نلاحظ أن الدماء سالت بالكعبة، عبد الله بن الزبير قتل في داخلها، في داخل المسجد الحرام، كانت دماء تسيل من جراحة، وكان يقرأ هذا البيت: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. زين، وحدث القتال في قلب الكعبة. في واقع الأمر الكعبة لها حرمتها، ها؟ يعني هذا المستأمن فيها لا يهاج، بعد لا يدخلها إلا محرم. زين، حتى لو قدر أن تعمد عدم الإحرام، زين، أو جهل ويريد الحاج أو يريد العمرة أو يريد دخول مكة وما أحرم، شو يسوي في مثل هالحالة؟ فقهاء يقولون المسألة لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يقدر يرجع إلى الميقات يحرم من الميقات، يطلع ويروح يحرم من الميقات ويعود مرة، لا والله ما يقدر يحرم من الميقات، يعني الوقت ما يتسع له، يحرم من أدنى الحل، يطلع إلى أدنى الحل يحرم مرة، ما يقدر حتى من أدنى الحل يحرم من مكانه، مكانه سواء كان داخل مكة يحرم منه أو خارج مكة أفرض في أطرافها هم يحرم من عنده. زين، وتفاصيل موجودة كثيرة في الإحرام، بس يتعين عليه أن لا يدخل إلى مكة إلا وهو محرم. وإن كان إذا واحد يعني نشي الإحرام وطب إلى مكة وأجرى كل أمور الحج، نعم، كل شعارات الحج كملها وطلع، يصح حجه، حجه صح، لأنه النسيان طبعا سبب من أسباب رفع الحكم عنه. المهم، أعود إلى الموضوع أن الكعبة لا يدخل إليها إلا محرم احتراما لها ولحرمتها. بعد من مزاياها أنه يضاعف الأجر في الصلاة بمسجدها الكريم أكثر من غيرها، يعني الصلاة في بيت الله عز وجل يتضاعف.

يضاعف فيها الأجر والكذا الواحد بكذا عدد. نعم، كل ذلك من مزاياها. بعد مزايا يذكرونها الفقهاء مزايا متعددة، أنا أردت مجرد الإشارة للإشعار بأن هذا البيت بإضافته

لا يغفرها إلا الوقوف بعرفة. اتصور هذه كلها تتجمع في هالمنطقة الحرام اللي هي ملتقى مشاعر المسلمين كما أسلفت. طيب خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تعتبر من آيات الأحكام. خلينا نشوف شنو مضامينها. أولا، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، هذول كأن كفرهم يدفعهم إلى الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. نشوف شلون يتوفى، يعني شنو تصورنا للصد شلون. يعني مثلا رأي أن الصد أنه منعوا النبي صلى الله عليه وآله في أيام الحديبية، ما خلوه يحج، منعوه هو وأصحابه صدوه. وبعد بالإضافة إلى هذا سووا منعوا المسلمين من سلوك سبيل الله. شلون يعني منعوا المسلمين من سلوك سبيل الله؟ ما كان يخلون واحد يطلع يلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله للهجرة، إذا أراد يطلع يلحقوه ويرجعوه. نعم، كانوا يرجعوا، يعني يعتبروا رهينة عندهم، أشير عندهم. كانت تلاحق قريش المسلمين، والرواد الأوائل من المسلمين تعرضوا إلى أنماط من العذاب في سبيل محاولتهم الخروج. كانوا يطلع، يريد يطلع، يطلع بالليل الظلماء، وإذا ظفرت به قريش تشبعه ألما وعذابا. فكان الواحد من عندهم يعني يا دوبك يحصل له درب شوية ويقدر يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله. خو دول اللي هاجروا وتعرضوا إلى أنماط من العذاب، حتى بنت النبي ما سلمت زينب، لحقها هبار روعها بالرمح حتى أسقطت جنينها. فدول صدوا المسلمين عن اللحاق بالنبي، صدوه، صدوا عن سبيل الله. بعد أكو بالأيام المتأخرة من يلتحق بهم لكن بشكل آخر. شنو الشكل الآخر؟ يعني أكو نمط من الناس هالأيام، يعني دول اللي عنده يفترض في نفسه أن حديث، أن هذا متقدم وأن متطور، يقول ما تفهموني أنتو شنو هالأموال الطائلة اللي تصرفوها، هالطريق البعيد، هالمشاكل اللي جيت تحملوها، المصائب رايح والله منا لهناك، يعني شو الله هو في كل مكان، ها ويلبسها هالثوب، أنا الله في كل مكان، انقطع إلى ترايح منك ملتمس لك حجر، شنو يعني شو يضر شو ينفع الحجر، ها ليش ما تتجه إلى ربك وأنت في مكانك؟ شنو معنى هذا؟ شنو فلسفة هذا؟ طبعا هاي مغالطة. الحج بي فلسفة من أروع ما يكون. أول هذه الأشياء إحنا ما عرفناها وحد، وإلا الله عز وجل وضع به أهداف رائعة إحنا ما نتنبه إلا الأهداف. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت وين تقدر تلقى مؤتمر عام مثل هذا المؤتمر؟ تدش قد الدول الآن تبذل أموال طائلة وتقدم تذاكر سفر وتقدم ضيافة وتضع تشهيلات حتى تجمع لها بد 200 واحد، بينما انت ملاحظ هالملايين هاي اللي تيجي طوعا وتخشر اموال وتلتقي. تعرف هذا موسم من اروع المواسم لتبادل الاراء. يعني شكثر جميل انه اذا صار موسم الحج يجتمع علماء المذاهب ويقعدوا لهم كل سنة قاعدة 5 دقائق يغسلون ادران، يغسلون الادران الموجودة بالصدور. بيش مطلوبة هالألف مليون مسلم من أجل 200 واحد معذبين؟ ليش؟ ها؟ ليش ما يقولوا تعال اقعد يا أخي، اقعد تفاهم وياي واتفاهم وياك؟ ها؟ أنا أشوف إيدي علينا موجوع على منبع على مستند شرعي أو لا، شوية اغسلوا هذه الأدران هذه الأحقاد، فليتقارب بعضكم مع البعض الآخر رفقا بالمسلمين. الآن الأمم شعوب بكاملها جاي تتحد اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا، وإحنا ما عندنا مصلحة إلا أن يمزق بعضنا بعضا. ليش؟ هذا موسم من أروع المواسم. اللواء الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وآله ليوحد الناس

نفس اللواء باقي. القرآن بين ظهرانينا اللي يصيح ان هذه امتكم هم واحدة وانا ربكم. ها تتأمل هذا ما يجعل النداء، نداء القرآن ونداء النبي. تيجي يقول لا انتو هذا ما تحشوه باخلاص، تحشوه من منطلق

لهم أن المسجد الحرام يابو، يعني اللي يعبر عنه المسجد الحرام هل هو المنطقة كلها يعني البيت الحرام مكة؟ يو لا، المسجد بصورة خاصة. ليش؟ تدري هذا النزاع شو ترتب عليه؟ هذا النزاع اللي يقول أن المقصود به المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، اللي يقول مقصود به البلدة، يعني عنده أن ما يجوز كراء بيوت مكة ولا تملكها. نبه لي، يعني مكة لا تملك بيوتها ولا يجوز يكروها بالكراء، يعني ما يجوز إيجارها. ليش؟ لأن الآية صريحة، يستند إلى هاي الآية وإلى روايات بأن هذا كله للمسلمين، ولذلك كانوا يعبرون عن بيوت مكة بالسوائب. شنو معنى السوائب؟ ما يخلوا لها باب، إذا إجا واحد ودخل يلزم صاحب البيت أن يضيفه. نبه لي، أن يضيفه ولا يأخذ عليه كراء ولا أجور. وهذا رأي مو يعني لأشخاص، لا العاديين، لا لا، هذا رأي عمر، رأي مالك ابن أنس، رأي عبد الله ابن عباس، هذا الرأي يعني عليه جماعة من الصحابة وعليه جماعة من التابعين والفقهاء ومن فقهاء الإمامية أيضا. قسم، هذا قسم يميل إلى هذا الرأي، أن جميع دور مكة لا تملك ولا تكرى لأنها للناس سواء العاكف فيها والبال، فليس لأحد أن يمنع أحدا. إذا إجا وأكو مكان يبقى السبق، واحد يسبق إلى المكان يأخذه. هذا اللي يقول أن المقصود بالبيت الحرام يعني البلدة. وعند دليل آخر، ماكو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والحال الإسراء ما كان من المسجد، كان من بيت أمهاني، وكل رواية محل آخر، معناه هذا يطلق على البلدة كلها. أكو أدلة أخرى بالروايات أيضا تطلق المسجد الحرام على البلدة بكاملها. فإيش يصبح عندنا؟ يصبح عندنا أن دور مكة لا تكرى ولا تباع، لا تملك، لأنها للناس سواء العاكف فيها والباد. زين، رأي قابل لا، أن المقصود بالمسجد الحرام المسجد فقط، وأنه للناس سواء يعني بالصلاة بالعبادة، أن ما أكو واحد إلى حق هو أفرض من أهل مكة أن يمنع واحد يقول له أنا من أهل مكة أنا مقدم عليك أصلي، لا لا، يطب ماي من على بليل ولا بنهار ولا بحالة من الحالات، من حقه أن يدخل يمارس عبادته ويؤدي عبادته كما يريد. نعم، ليس لأحد أن يمنع أحدا من إقامة شعائره الإسلامية في داخل المسجد. وهذا رأي يميل إلى أيضا جماعة من فقهاء المذاهب الإسلامية على اختلافهم. إذن عدنا علماء المذاهب على قسمين، قسم يقول البيت الحرام يعني البلدة، وقسم يقول لا المسجد. هذول منين منطلقين؟ منين منطلقين؟ من فتح مكة. نبهلي، فتح مكة، هل أن مكة فتحت عنوى أم أنها فتحت صلحا؟ نبه، يعني دول اللي يقولون أنها فتحت عنوى يقول لك ما يفتح عنوى يبقى لباقي المسلمين، لكل المسلمين. اللي يكح عنوى يبقى لباقي المسلمين، لكل المسلمين، اللي كان منهم موجود واللي يجي بعد ذلك ما زال مفتوحة عنوى، دخلوا إلى فتحوها عنوى. واللي يقول لا فتحت صلحا، اسم يقول لا ما فتحت عنوى، فتحت صلحا، يقول هاي تبقى على ملك أهلها، تظل على ملك أهلها، ومن حقهم أن يشتروها ويأجروها. ويستدل بفعل الصحابة، يقول عمر اشترى دار صفوان ب4000 درهم سواها سجن. طبعا ما يشتري دار إلا دار لا بيع إلا في ملك، يعني إذا ما لها مالك ما يمكن يشتريها من غير مالك، اشتراها من معناه يملك. وكذلك نجي إلى بعض الآيات، نشوف الآيات تضيف الديار لهم، يعني تضيف الديار لأهلها من بيوتهم، تضيف الدار إلى أصحابها، معناه أنه

أكو بها ملكية خاصة. لاحظت هسه؟ إذا أكو بها ملكية خاصة. لاحظت هسه؟ إذا المسجد الحرام عندنا به رأيين، رأي مكة وهذا الرأي متروك، ورأي أن المسجد الحرام، ولذلك الآن دور مكة تؤجر وتباع وتشرى. طيب ظل عندنا نقطة لابد من الإشارة إليها، ليش شنو القصد بالتعبير بالمسجد الحرام؟ ليش عبر عنها أنها المسجد الحرام؟ شنو معنى حرام؟ بعضهم يقول إنما عبر عنها بالمسجد الحرام لأنه حرم فيه ما لم يحرم في غيره. أكو أشياء ما حرمت في غيره من المساجد وحرمت بالمسجد الحرام. شنو؟ خلي ألفت نظرك. يقولون احنا عندنا الهموم لا يعاقب عليها. شنو معنى الهموم لا يعاقب عليها؟ يعني انت اذا نويت ان تسوي شيء، نويت ان تشرق وما شرقت، نويت ان تفعل المحرم وما سويت المحرم، الله عز وجل ما يعاقبك لانه مجرد النية لا عقاب عليها. لكن بالكعبة اذا نويت ان تسوي شيء محرم حتى لو ما سويته تعاقب عليه، لكن حتى لو ما سويته تعاقب عليه تغليظا لحرمة هذا البيت، لأن هذا البيت بيت محترم، بيت الله عز وجل، وبيت الله يجب أن يكون واحا للسلام واحا للأمان والإطمئنان. يعني بتعبير آخر، أنا لما أطب لي إلى بيت واحد، حضارتنا شعنا خليش نرجع بعيد، ارجع إلى حضارة العرب، كانوا أكو جماعة عندهم إذا النمل بصف باب بيته، قرية من قرى النمل، إذا صارت عند قرية من قرى النمل بصف باب بيته، يقول أنا ملزم أن أضيفها لأن هذه بجواري ومنسوبة إلي ويمنع من التعدي عليها. إذا حيوان يكون إلى جانبه، أو طائر ها، طائر ينزل على شرفة بيته يجيره، يقول له أنت في جواري، إذا صار في جواره بطبيعة الحال ما حد يقدر ينلي. يعني قضية زياد الأعجم معروفة، زياد الأعجم كان قاعد ويا المهلب ابن أبي صفرة، اثنينهم يأكلان الطعام، المهلب كان والي يومئذ على العراق. المهلب جالس، وهذا زياد الأعجم من رؤساء قبائل العرب، قاعد على السفرة على الخوان، ووقعت حمامة قامت تلقط بعض الحب الموجود على السفرة، التفت لها زياد قالها تغني: أنت في ذممي وعهدي وحرمة والدي ألا تطاري، وبيتك أصلحيه ولا تخافي على حجر المزغبة الصغار، فإنك كلما غنيت بيتا ذكرت أحبتي وذكرت داري، فإما يقتلوك طلبت ثارا له نبأ لأنك في جواري. حبيب ابن المهلب قاعد على سفرة الطعام، صار بنا يعبث بي، صح الواحد من غلمانة قال لنا وشني نبلة، جاب له نبلة حطها بالقوس، رمى الحمامة قتلها. فقام زياد الأعجم يرتعد من قرن إلى قدم، التفت إلى المهلب قال له: أنت تعرف ليش وقعت حرب البشوش؟ قال: أعرف، وقعت حرب البشوش بسبب ناقة رميت في ضرعها وعلقت الحرب. قال له: والله لو عيدنها بشوشا ثانية أو ترجع لي حقي، هذا ابنك اعتدى على جواري فخفره. هذا شاف جاد فعلا، راح إلى جماعة من رؤساء العرب جابهم وقال له: تعال، الحر ايش كثر ديته؟ إذا واحد يقتل له واحد حر ايش قد يعطوه دية؟ قال له: يعطوه دية 1000 دينار. قال له: هاي 1000 دينار دية الحر، وهاي 1000 دينار عوض الاعتداء على جوارك، ويا معودين أبو علي هذا ورضوا لي وخلصونا هالمشكلة. فخرج وهو يقول: فلله عينا من رآك قضية قضالي بها شيخ العراق المهلب، رماها حبيب ابن المهلب رمية فأقصدها والسهم يخطي ويقرب، فألزمه

نحل القتيل بن حرة وقال حبيب إنما كنت ألعب. فقال زياد لا يروع جاره وجارة جاري مثل جاري وأقرب. فإذا كان جار واحد من الناس العاديين يحترم، ما رأيك بمن يجاور الله عز وجل في بيته؟ لما أطب إلى البيت أنا بجواره، أنا برحمتي، أنا ببيته، فلما أكون ببيته لازم أحترم، لازم يكون البيت واحى للإطمئنان واحى للأمان. لذلك غلب الله عز وجل الحرمة في هذا البيت فعبر عنه بالبيت الحرام، لأنه لا يعني ما يشتبح في غيره لا يشتبح فيه. حتى بالنسبة إلى الضالة عندهم به وجهة نظر، أكو تفصيل للفقهاء. طيب رأي آخر لا، أن الحرام المقصود به من الاحترام، نبه لي، البيت الحرام يعني البيت المحترم، الله عز وجل جعله أول بيت وضع للعبادة، والعبادة في واقع الأمر أشرف الفعاليات التي يقوم بها الإنسان. يعني النزعة العبادية عند الإنسان هي نزعة النور، تنطلق من مكامن النور، من مكامن الغرائز، من مكامن الإيمان، من مكامن التطلع إلى عالم أسمى. العبادة من هنا تنطلق، وإذا كانت تنطلق من هنا معناه هي أشرف النزعات. فلذلك عبر عنه بالبيت الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد شنو؟ الحقيقة الإلحاد الإعوجاج، الميل، إلحاد بظلم يعني اللي يبتعد به عن الطريق المستقيم، حاد بظلم يعني اللي يبتعد به عن الطريق المستقيم. شنو المقصود اللي يبتعد به عن الطريق الإلحاد بظلم؟ اختلفت يعني التطبيقات اختلفت، بس ملخصها المعاصي، كله معصية. يعني مثلا الجدال في داخل الكعبة، جدال واحد يماري الآخر، واحد يجادل الآخر. القرآن الكريم يقول هذا ابتعاد، هذا ميل عن الهدف، انت هنا مو محل جدال، لا رفث ولا خشوق ولا جدال، نبالي مو محل الجدال. واحد يقول لا، الإلحاد ترك الإحرام، أن يدخل الإنسان بدون أن يحرم. واحد لا، إلى رأي آخر أن الحلف، كل واحد عنده رأي، بس ملخصه أحسن الآراء أو أكثر الآراء شمولية، أكو تقريبا 6-7 آراء، بس أكثر الآراء شمولية أن كل المعاصي، كل المعاصي التي يمكن أن تقع بالبيت منهي عنها. يعني حتى بعض الأشياء البسيطة اللي يأباها وتنص عليها كتب الفقه، من يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب أليم. الحقيقة ما أتصور أنا أكو عبارة يمكن أن توفي الكعبة الشريفة حقها من التبجيل الذي رسمه الفقهاء لها، لأن رسموا لها الفقهاء مكانة لا حدود لها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل إلى الكعبة دخلها غاية بالتواضع. يعني تأمل لي حتى بعض الحالات اللي قد تعتري المنتصر، يعني واحد لما ينصر وينتصر طبعا يصير عنده شيء، يتلع رقبته، يصير عنده لون من الاعتجاج، المقدار هذا ما صار. النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى مكة ودخل إلى الكعبة، شي يقولون المؤرخين، يقولون ورأسه يضرب على قتب الناقة تواضعا، نبه لي، لأن عارف أولا شكر لله، وعارف أن جاي إلى الحمى إلى بيت الله، دخلها ورأسه يضرب على قتب الناقة حياء وتواضعا، ودخل إلى مكة المكرمة تنفل فيها بركعات، ثم من بعد ذلك صعد على المنبر. سألهم القريش، وطبعا قريش يعني

ما ضمت شيء من حيلها بالنسبة إلى النبي. شنو اللي يمكن أن يصير؟ سووا كفروا، سموا ساحر مجنون، رموا بالحجارة، استهزأوا به، سخروا به، دبوا الفرس والدم على رأسه، قتلوا أهله، أسالوا دماء ودماء أهل بيته، ما تركوا يعني، شعدهم غلظة، شعدهم بداوة، شعدهم عجرفة، صبوها عليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك القلب الذي وسع العالم رحمة، ما يمكن يجي يقابل الجاهل مثل ما قابل به. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا دستوره وهو القرآن الذي حمله. صعد على المنبر، سألهم، قال لهم ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فاشجع، فإن العفو من شيمك. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا كل اللي قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد أكثر من هذا اجى لي أبو سفيان قال له كرمني، قال له كرمني، أنا على أي حال، أنا إلي رئاسة، إلي مكانة. قال أنا بروح اللي طب لبيتك هو آمن، اللي يدخل إلى بيتك نعم هو آمن. طيب هي الماء، ماء المطر لما يوقع له على أرض عذبة ينبت، لكن لما يوقع له على صبخة لا ما ينبت. وهذا العفو يا ريت أخذ أثره. تدري بيش قابله هذا بيت أبو سفيان اللي يصيح النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ إيش قابله؟ قابله بيت رسول الله يوم الطواف الشوال، وقف المنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. ها؟ من الظالمين؟ حسين سيد شباب أهل الجنة. أحرقوا بيوت الظالمين. أنت تتأمل يعني مخيم بأطفال، بنساء، بمجموعة من الصغار ومجموعة من الأرامل. أولا النار تشتعل بأطرافه، ثم تحوط الخيل من جوانب الأربعة، وطفل يشوف نار من جانب ويشوف خيل وينظر إلى وميض السلاح متجه إلى صدره. فررنا بنات الزهرة يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة. هل عاد بهاللحظات يقول حميد بن مسلم شفت لي طفلة طلعت من الخيمة والنار بأطراف ثيابها؟ يقول جيت إليها لأطفئ النار عنها، رفعت رأسها إلي وهي ترتعد كما ترتعد الشعب عندما يلاعبها الريح. قالت شيخ أنت لنا علينا. قلت منو ويا هؤلاء لو معنا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت أمرت بك هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ بلى مرت بي هذه الآية. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت لبني وين إذن؟ وين طالع أنت فارة من الخيمة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا بالغري قبرة. أنا أريد أروح هناك لعلي أجد هناك بعض أهلي أو أجد هناك من ألوذ به. قال أبني وينك؟ بينك وبين الغريب مسافة بعيدة. قالت أنا لا أقوى على الوصول. قال بلى. قالت إذن دلني على نهر العلقمي. نهر العلقمي إذن دلني على نهر العلقمي. يقول أقبلت معها، أوصلتها إلى جسد هناك

جزاء حضلي وجاه يا أولي شردة مرت على مصارع مصرع بها مصارع اخوتها.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى المدينة.
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويعدهم بالفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة، يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فخرج إلى صحابته مسرورا من هذه الرؤيا وقال: لقد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وكان ذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة.
0: وهكذا بدأ المسلمون بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرين، والتحقوا بإخوانهم من الأنصار، فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فبدأ المسلمون يهاجرون جماعات وفرادا، فمنهم من خرج علنا في وضح النهار غير خائف ولا هياب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة المخزومي، ومنهم من خرج مستخفيا وهم الضعفاء الذين ليس لهم عشيرة تمنعهم من بطش قريش، كصهيب الرومي، كما رجع الكثيرون ممن هاجروا إلى الحبشة من قبل إلى مكة ثم هاجروا منها إلى المدينة.
1: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله تعالى في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة، ولم تكن قريش لتسمع بذلك ثم تطيب نفسها، بل كان المشركون يضعون العراقيل في سبيل الانتقام.

0: الأنصار من مكة إلى المدينة، ويشتدون على المهاجرين بكل الطرق الممكنة ليحولوا بينهم وبين هجرتهم. فمنهم من اضطر لترك امرأته وابنه وسافر وحده كأبي سلمة، ومنهم من اضطر للتنازل عن كل ما كسبه في حياته وكل ما جمعه من مال كما فعل صهيب، ومنهم من أخذ فأوثق بالجبال فحبس كعياش بن أبي ربيعة.
1: أما أبو سلمة لما أراد الخروج مع زوجته وابنه خرج إليه أهل زوجته وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعنون زوجته أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته ومعها وليدها، فغضب رجال من آل سلمة فقالوا لأهل أم سلمة: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده، فذهب به أهل أبيه، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وانطلق أهله بالطفل، وبقيت أم سلمة وحيدة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها، تخرج كل يوم إلى المكان الذي فقدت فيه ولدها وزوجها فتبكي حتى المساء. وبقيت على هذه الحالة سنة كاملة، حتى رق لها أحد أقاربها فقال لقومه: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من أهل زوجها وخرجت نحو المدينة وليس معها أحد من خلق الله. فلما وصلت إلى التنعيم وقد امتطت بعيرها لقيها عثمان بن طلحة، فلما عرف حالها أخذ بخطام بعيرها حتى أقدمها إلى المدينة فلما وصل إلى قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة.
0: أما صهيب فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صالوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال صهيب: إني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربيح صهيب، ربيح صهيب.
1: أما عياش ابن أبي ربيعة فقد هاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب، فنزل بقباء، فقدم أخواه أبو جهل والحارث، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لحالها. ثم عاد مع إخوته إلى مكة لكي تراه، وفي الطريق تمكن منه الاثنان فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا وهو موثق، فقال لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه حتى يسر الله له من يفك أسره ويعيده إلى المدينة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك حتى لم يبق بمكة إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بالإضافة لرسول الله

0: صلى الله عليه وسلم.
1: تآمر قريش الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة حيث ليس لقريش سلطان على المدينة، تخوفوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأمر الذي سيشكل

إلا فيها يتشاورون فيما بينهم عما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب، فيهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، ولا يمكن لعبد مناف محاربة قومهم جميعا. واجتمعوا على هذا الرأي ثم انصرفوا.

0: لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش ضده ورغبتهم بقتله، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا وملتحقا بأصحابه، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أعد أكابر مجرمي قريش خطتهم في الوثوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وينتظرون نومه حتى يثبوا عليه.
1: رغم استعداد قريش تم الاستعداد لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا ذريعا. ففي هذه الساعة الحرجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنوم مكانه، وطلب منه أن يغطي نفسه بغطائه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين، وأخذ حفنة من التراب يذره على رؤوسهم أثناء خروجه، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يروه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون.
0: ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر، وكان قد أعد راحلتين لهذا السفر، واستأجر رجلا ليدلهما على الطريق، ثم غادر من باب خلفي من منزل أبي بكر، وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. وبقي المحاصرون ينتظرون ساعة الصفر، وقبيل حلولها جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، فرآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يغادروا حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فتعجبوا وخابوا، ثم سألوا عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا علم لي به.

0: في غار ثور.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بأن قريشا ستتبعه وتحاول اللحاق به، لذلك فقد سلك طريقا عكس طريق المدينة حتى انتهى إلى غار ثور. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو

0: أبو بكر في الغار. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لدينا إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، وقررت قريش استخدام جميع الوسائل الممكنة للقبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة المسلحة، وقررت قريش إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين.
1: حينئذ انتشر الفرسان والمشاة في الجبال والوديان والهضاب، كلهم يرجو الحصول على تلك المكافأة الضخمة، لكن من دون جدوى. وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهدأت نفس أبي بكر. استمرت المطاردة والبحث مدة 3 أيام دون الوصول إلى نتيجة. فلما توقفت أعمال دوريات التفتيش، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، ثم انطلق حتى نزل بقباء وهي في ضواحي المدينة، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، فكان هذا اليوم مبدأ التاريخ الإسلامي.
0: في انتظار الرسول.

0: مستمعين الأكارم، لما بلغ المسلمين في المدينة نبأ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر الصديق، كانوا يخرجون كل صباح إلى مشارف المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فعلوا ذلك مرارا، فلما تأخر وصوله صلى الله عليه وسلم أوى الناس إلى بيوتهم، فلما وصل صلوات الله عليه رآه رجل من اليهود من أحد حصون المدينة، فصاح ذلك اليهودي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وازدحم الناس، ما يميزون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، ففطن لذلك أبو بكر، فقام يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرفوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا فرحا بقدومه.
1: تأسيس مسجد قباء. أول خطوة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي بناء المسجد، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، وساهم صلى الله عليه وسلم بنفسه في البناء، فكان ينقل اللبن والحجارة، يساعده أصحابه وينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان ذلك يزيد في نشاط الصحابة أثناء البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل

0: لذاك منا العمل المضلل.
1: ولما اكتمل بناء المسجد أصبح المكان الذي يلتقي فيه المسلمون للصلاة ولتعلم تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومكانا للقاء العناصر القبلية المتنافرة للتآلف والتفاهم على قواعد الإسلام الحنيف. وأصبح المسجد قاعدة ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع شؤونه الدعوية والحربية والتربوية.

0: المؤاخاة بين المسلمين. بعد بناء المسجد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة والتضحية والإيثار والود والتعاون والتناصر، وفتح الأنصار بيوتهم للمهاجرين وأعطوهم الأموال وقاموا بحقوق الأخوة خير قيام. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر إليهما فأيتهن أعجبتك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهذا المثل الرائع يدل على حفاوة الأنصار البالغة بإخوانهم المهاجرين.
1: بناء المجتمع المسلم. كانت إخوة الإسلام هي الأساس الذي قامت عليه دولة المسلمين في يثرب، فالجميع إخوة متساوون، لا فرق بينهم ولا فضل لأحد منهم على أحد بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا باللون، فالناس جميعا إخوة متساوون، وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله عز وجل. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس على مكارم الأخلاق، فقال: يا أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وفي العبودية لله عز وجل، فكان الصحابة يتسابقون إلى التخلق بأخلاق نبيهم وطاعته وامتثال أوامره. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المجتمع الجديد في المدينة، فكان أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ على مر الدهور والعصور. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله
0: يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أذكار الصباح.

0: العظيم.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: سبع مرات
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
2: والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: عظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: من المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قالها سبحان الله حين يسبح وحين ينسى.
0: سبحان الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: أستغفر الله وأتوب.
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: أستغفر الله وأتوب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: من الرشيد أف أم
4: صباح.

على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

رب السماوات

0: المهرجان.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحق بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح أغشي أغشي أفهم أفهم

0: građani.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، علاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771 011 4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد جاسم صابر الأسدي على خلفية شكوى مقدمة ضده لدى هيئة النزاهة الاتحادية بتهمة تضخم الأموال. وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة توجيها إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة المخولين بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحكمة، كما وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ طلبا إلى البرلمان يتضمن رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي على خلفية تهم موجهة إليه تتضمن الانتفاع من تعاقدات مخالفة للقانون تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحصول على منافع شخصية. رئيس الوزراء علي الزيدي قد أكد في وقت سابق على أن 30 من أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزيدي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان رسمي أن الزيدي دعا ماكرون

0: ماكرون إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية. ولفت الزيدي إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الثاني لمناقشة واستكمال القراءة الأولى والثانية لثلاثة مقترحات قوانين رئيسة. الدائرة الإعلامية للمجلس قالت في بيان إن جدول الأعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لتعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011، إضافة إلى مناقشة التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي لمتابعة التطورات الاقتصادية، وبحث الاجتماع آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما شهدت الجلسة مناقشة مسارات الإصلاح المصرفي واعتماد معالجات عملية للتحديات الراهنة بما يحافظ على الاستقرار ويحفز القطاعات الإنتاجية. هذا ومن المقرر أن تضيف اللجنة المالية النيابية وزيرة المالية لمناقشة المشاكل والتداعيات الاقتصادية وأزمة دفع الرواتب. النائب أحمد الخزعلي أكد أن المالية النيابية سترفع تقريرا لرئاسة البرلمان عن فحوى هذا الاجتماع حتى يتسنى لها طرح الموضوع للنقاش داخل قبة البرلمان. وتابع أن البرلمان ووزير المالية يحاولان البحث عن مخرجات سليمة لهذه الأزمة عبر تأمين دفع الرواتب بتوقيتاتها المحددة. كشف مصدر مطلع أن المبالغ التي جرى سحبها من المصارف مرتفعة جدا وتجاوزت الحد القانوني المسموح. وقال المصدر إن عملية السحب جاءت في ظل الأزمة المالية التي واجهتها الحكومة السابقة، وإنها استخدمت في تمويل رواتب موظفي الدولة خلال فترة الأزمة المالية. وأضاف أن استخدام حل الاحتياطيات والأرصدة المصرفية في تمويل النفقات الحكومية من دون موافقات رسمية يعد مخالفا للضوابط والقوانين النافذة. المستشار المالي ولرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أن الحكومة تواجه وضعا حرجا في ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعتمد على جباية الموارد المتاحة شهرا بشهر، فيما وصف مقترح اللجوء إلى الدينار الرقمي لمعالجة الأزمة بأنه غير واقعي. وقال صالح إن الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: احلى صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد جاسم صابر الأسدي على خلفية شكوى مقدمة ضده لدى هيئة النزاهة الاتحادية بتهمة تضخم الأموال. وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة توجيها إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة المخولين بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحكمة. كما وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ طلبا إلى البرلمان يتضمن رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم موجهة إليه تتضمن الانتفاع من تعاقدات مخالفة للقانون تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحصول على منافع شخصية. رئيس الوزراء علي الزيدي قد أكد في وقت سابق على أن 30 من أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزيدي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان رسمي أن الزيدي دعا ماكرون إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية. ولفت الزيدي إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الثاني لمناقشة واستكمال القراءة الأولى والثانية لثلاثة مقترحات قوانين رئيسة. الدائرة الإعلامية للمجلس قالت في بيان إن جدول الأعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لتعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 إضافة إلى مناقشة التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي لمتابعة التطورات الاقتصادية. وبحث الاجتماع آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما شهدت الجلسة مناقشة مسارات الإصلاح المصرفي واعتماد معالجات عملية للتحديات الراهنة بما يحافظ على الاستقرار ويحفز القطاعات الإنتاجية. هذا ومن المقرر أن تضيف اللجنة المالية النيابية وزيرة المالية لمناقشة المشاكل والتداعيات الاقتصادية وأزمة دفع الرواتب. النائب أحمد الخزعلي أكد أن المالية النيابية سترفع تقريرا لرئاسة البرلمان عن فحوى هذا الاجتماع حتى يتسنى لها طرح الموضوع للنقاش داخل قبة البرلمان. وتابع أن البرلمان ووزير المالية يحاولان البحث عن مخرجات سليمة لهذه الأزمة عبر تأمين دفع الرواتب بتوقيتاتها المحددة. كشف مصدر مطلع أن المبالغ التي جرى سحبها من المصارف مرتفعة جدا وتجاوزت الحد القانوني المسموح. وقال المصدر إن عملية السحب جاءت في ظل الأزمة المالية التي واجهتها الحكومة السابقة وإنها استخدمت في تمويل رواتب موظفي الدولة خلال فترة الأزمة المالية. وأضاف أن استخدام حل الاحتياطيات والأرصدة المصرفية في تمويل النفقات الحكومية من دون موافقات رسمية يعد مخالفا للضوابط والقوانين النافذة. المستشار المالي ولرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أن الحكومة تواجه وضعا حرجا في ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتعتمد على جباية الموارد المتاحة شهرا بشهر، فيما وصف مقترح اللجوء إلى الدينار الرقمي لمعالجة الأزمة بأنه غير واقعي. وقال صالح إن الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أهم

0: راجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح والتميز نجاح أغشي أغشي أغشي أغشي

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى، وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أم أم

0: صباح الخير.
1: كل ما طلع الشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحلى احلى طول السهر بكره اليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع البشر اعلن الحبك وفاك.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص البريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد جاسم صابر الأسدي على خلفية شكوى مقدمة ضده لدى هيئة النزاهة الاتحادية بتهمة تضخم الأموال. وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة توجيها إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة المخولين بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحكمة، كما وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ طلبا إلى البرلمان يتضمن رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي على خلفية تهم موجهة إليه تتضمن الانتفاع من تعاقدات مخالفة للقانون تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحصول على منافع شخصية. رئيس الوزراء علي الزيدي قد أكد في وقت سابق على أن 30 من أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزيدي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان رسمي أن الزيدي دعا ماكرون إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية. ولفت الزيدي إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الثاني لمناقشة واستكمال القراءة الأولى والثانية لثلاثة مقترحات قوانين رئيسة. الدائرة الإعلامية للمجلس قالت في بيان إن جدول الأعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لتعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011، إضافة إلى مناقشة التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي لمتابعة التطورات الاقتصادية. وبحث الاجتماع آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما شهدت الجلسة مناقشة مسارات الإصلاح المصرفي واعتماد معالجات عملية للتحديات الراهنة بما يحافظ على الاستقرار ويحفز القطاعات الإنتاجية. هذا ومن المقرر أن تضيف اللجنة المالية النيابية وزيرة المالية لمناقشة المشاكل والتداعيات الاقتصادية وأزمة دفع الرواتب. النائب أحمد الخزعلي أكد أن المالية النيابية سترفع تقريرا لرئاسة البرلمان عن فحوى هذا الاجتماع حتى يتسنى لها طرح الموضوع للنقاش داخل قبة البرلمان. وتابع أن البرلمان ووزير المالية يحاولان البحث عن مخرجات سليمة لهذه الأزمة عبر تأمين دفع الرواتب بتوقيتاتها المحددة. كشف مصدر مطلع أن المبالغ التي جرى سحبها من المصارف مرتفعة جدا وتجاوزت الحد القانوني المسموح. وقال المصدر إن عملية السحب جاءت في ظل الأزمة المالية التي واجهتها الحكومة السابقة، وإنها استخدمت في تمويل رواتب موظفي الدولة خلال فترة الأزمة المالية. وأضاف أن استخدام حل الاحتياطيات والأرصدة المصرفية في تمويل النفقات الحكومية من دون موافقات رسمية يعد مخالفا للضوابط والقوانين النافذة. المستشار المالي ولرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أن الحكومة تواجه وضعا حرجا في ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعتمد على جباية الموارد المتاحة شهرا بشهر، فيما وصف مقترح اللجوء إلى الدينار الرقمي لمعالجة الأزمة بأنه غير واقعي. وقال صالح إن الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: حياكم الله مستمعين إذاعة راديو الرشيد على التردد 92.1، واللي جاي يشوفونا من خلال البث المباشر على الفيسبوك. حياكم الله بحلقة جديدة، حلقة مميزة كلش، لأن ضيفنا اليوم مميز. اليوم ويانا مؤسس قسم الإعلام كلية الآداب جامعة كركوك، واللي ثم بعد هذا أسس كلية الإعلام جامعة كركوك، الأستاذ الدكتور عميد كلية الإعلام حاليا معهد عاصي علي. اهلا وسهلا بك دكتور. طبعا نورت إذاعة الرشيد. وهذا اليوم انا من كنت طالب يومك كنت انتظره، واليوم صار انه انت تكون ضيفي. دكتور، اليوم حلقتنا راح نحكي بها عن الاعلام، الاعلام وتصنيفاته، والاعلام والتغييرات اللي طرأت عليه من الماضي الى الحاضر. الناس سابقا بوقت الاعلام التقليدي، خلينا نقول قبل، كان عنده الإعلام هو اللي يظهر على الشاشة، اللي يشوفوه يلقي الأخبار، اللي يشوفوه عنده برنامج خاص، هو بنظرهم هذا الإعلامي، ما يعرفون شيء عن حياته.

0: الخاصة. مرور الزمن ووقتنا الحاضر نعرف مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت وهاي الأمور اللي خلينا نقول تداخلت، فصارت الناس نوعا ما بعدها هذا المفهوم، قامت تسمي الإعلامي أو تطل مسمى الإعلام الأشخاص هم مو إعلاميين. فمن هو الإعلام الحقيقي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على الاستضافة الجميلة، وأنا سعيد جدا أن أحد طلابي هو اللي حاورني.
0: تسلم.
1: بالبداية الإعلام الحقيقي علومة قبل المشاريع، يعني عكس الإعلام الحديث. الإعلام الحديث هو الإعلام اللي يستفاد من التطورات اللي صارت بتكنولوجيا الإعلام، منصات التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. والإعلام الحقيقي هو الإعلام اللي يعني يلتزم بأخلاقيات المهنة. أهم نقطة هي كيفية الالتزام بأخلاقيات المهنة.
0: صحيح. زين دكتور، خلينا نقول المهنة، انت ركزت على هذا الجانب المهنية والمهنة اللي احنا خلينا نقول اكاديمي كاكاديمية واكاديميين هو صار تركيز على هذا الجانب. اليوم باع قلنا ما نشوفه للأسف. ف ايضا كلمة للناس العامة، اليوم انت كلمة اعلامي، هل كل صانع محتوى هو اعلامي؟
1: لا بالتأكيد، ليس كل صانع اعلامي هو اعلامي. بالبداية لازم احنا نعرف او ننطي تعريفة او وصف للإعلام الحقيقي.
0: بالضبط.
1: اول شيء لازم الإعلام الحقيقي يفرق بين الرأي وبين الخبر، نقطة كلش مهمة.
0: صح.
1: اثنين يعني يتبع الحقيقة، مو كل خبر يسمع او يشوف ينشر.
0: صح.
1: النقطة الثالثة قلنا الالتزام بأخلاقيات المهنة، أخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية، يتحمل مسؤولية ما ينشره. أنت من يعني تنشر شيء لازم أنت تتحمل مسؤولية.
0: فعلًا.
1: هذا يرجع للنقطة الأولية، أنك أنت من كل خبر تنشره إنه الحقيقة تنشره، لازم تتأكد من مصدر الخبر.
0: فعلًا.
1: بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، وسرعة انتشاره، سرعة رؤيته، لازم الإعلامي أن يكون يعني يتأكد 100% من الخبر قبل نشره.
0: فعلًا. زين دكتور، إحنا اليوم خلينا نقول أهل البيجات اللي عنده بيج، وخاصة استغل هاي الرج على مواقع التواصل الاجتماعي وعنده بيج واصل مشاهدات عالية، عنده متابعين هواي. إحنا اليوم كلنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وجاي نشوف إنه أصحاب البيجات للأسف ما عندهم أي اهتمام لهاي السالفة، إنه خبر لازم أتأكد من صحته، لازم هاي. فجاي ينشرون أخبار حتى إذا كانت الأخبار مو صحيحة ينشروها. وطبعا للطرفة مرة من المرات أنه أنا شفت بدون ذكر القناة، هي أكو قناة تلفزيونية على مواقعها على التواصل الاجتماعي، لأن الموضوع صار ترند، هو خبر أصلا كاذب كان وطلع الشخص نفسه وكذب الخبر، بس لأن الموضوع كان ترند القناة سحبت الخبر ونشرته بمواقعها. فاليوم إحنا أو أنتو كأكاديميين كمهنيين من تشوفون هذا الوضع، إنه كل خبر ينتشر وما خلينا نقول ماكو سيطرة، نظرية حارس البوابة، إنه لازم يكون أكو توجيه بهذا الموضوع، لازم أكو تكون محاسبة أو رقابة نوعا ما. نقول نكتفي بكلمة رقابة.
1: إحنا الإعلام هي إحنا من بعد 2003 وتعرف تغيير النظام العراقي، إنه حرية الرأي، حرية التعبير عن الرأي، حرية الحصول على المعلومة. بس هذا ما يمنع انك انت تتاكد من الخبر قبل نشره.
0: صح.
1: يعني كثير من ما يسمونه بين قوسين الاعلاميين الطارئين على الاعلام ليسوا باعلاميين، يعني فقط هدفهم وغايتهم هي كيفيه صعود الموقع مالهم.
0: فعلا.
1: على ترندات.
0: صح.
1: دون التفكير في مدى تاثير الخبر او المعلومه او الصوره اللي يتداولونها وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. همهم الوحيد هو أن كيف يحصلون على أعلى إعجابات وعلى لايكات في مواقع.
0: فعلا. صحيح. للأسف هذا الشيء منتشر اليوم. نجي شيء كلش مهم، الإعلام التقليدي دكتور، اللي هو خلينا نقول بزمنك هو بس اللي هو الموجه للشارع، خلينا نقول الإعلام التقليدي بوقتها باعتبار أن الناس ما عندهم مصدر للمعلومة غير الإعلام التقليدي اللي هو التلفزيون والجريدة.

0: موجه للشارع من ناحية المعلومة وهو يحتكر المعلومة على نفسه فقط. اليوم المواقع التواصل الاجتماعي الترندات جاي هم يتوجه الناس، بس هذا التوجه للأسف انه يصير حسب نقول اكو مواضيع لها نفس الأهمية نفس الميزان، اكو مواضيع تصعد مواضيع ما تصعد، مواضيع تصير ترند مواضيع ما تصير ترند. اتوقع مرة من المرات انا وياك اذا تتذكر حكينا بهذا الموضوع وقلت هذا الشيء موجه بموضوع قضية معينة صارت بالبصرة، فقلت هذا الشيء موجه، الناس ما جاي توعى انه اكو مواضيع تصير ترند هي موجهة. فبرايك كل شيء يصعد ويصير ترند هو موجه او اكو ايادي خفية انه يصعد؟
1: من البداية لازم احنا نرجع للاعلام التقليدي كان اكثر وضوحا واكثر توجيها
0: فعلا.
1: الاذاعة والتلفزيون سابقا يعني الاعلام التقليدي اكثر توجيه بسبب الرقابة بسبب المسؤولية اللي تقع على القناة. حاليا مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة وبدون محاسب، حتى القوانين الموجودة بالعراق قوانين نشرية قديمة تستحدث قوانين جديدة لمحاسبة اللي يعملون إلى تخريب المجتمع وتحطيم النسيج الاجتماعي الموجود بالمجتمع. هاي اللي احنا حكيناها بالبداية، قلنا الأخلاقيات المهنة الصحفية يجب على الإعلامي وليس الطارين الإعلام أن يلتزمون بأخلاقيات المهنة الإعلامية وأن يكونوا مسؤولين على ما ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي. صح له تأثير، ليش تقول بعض المواضيع انتشارها تكون أعلى من المواضيع الأخرى؟ لأن لكم مواضيع دائما تشوف مواقع التواصل الاجتماعي موجهة تلامس اللي ما موجود في المجتمع. يعني على سبيل المثال حاليا إذا مثلا أي خبر تم نشره عن الكهرباء مع سوء التردي لخدمة الكهرباء في العراق راح تشوف التوجيه والمشاهدة أعلى من المواضيع الأخرى اللي تمس المواضيع اللي تمس المواطن العراقي. المواضيع تمس العراق في حاليا الكهرباء تشوف مشاهدات وترندات أعلى من المواضيع الأخرى.
0: زين دكتور، خلينا نقول أكو استغلال نوعا ما من جهات معينة إنه مثلا من يصير موضوع يمسون الناس بموضوع ثاني يسووا ترند، هذا الشيء موجود؟
1: موجود. ولا ننسى احنا اكو يعني مواقع الكترونية، مواقع لصفحات شخصية، مواقع وهمية تعمل على توجيه الشارع باتجاه معين. يوجد يعني عندنا جهات يعني لديها جيوش الكترونية
0: بالضبط
1: تحاول أن توجه الشارع إلى جهة معينة، حتى جهات خارجية أيضا. يعني يوجد أكثر إحصائيات يعني حسب البحوث والدراسات اللي يقام الباحثين الأكاديميين العراقيين، يعني مواقع تدار من خارج العراق لتضليل الشارع العراقي ولتوجيه الشارع العراقي باتجاهات
0: يعني معينة هم
1: يريدون. هم يريدون
0: يعني مو كل شيء اليوم يصير ترند إحنا نمشي ويا الراج ونصدق، لازم إنه إحنا دائما نباوع ما بعد هذا الشيء، شنو السبب وليش؟ نظرية التأطير خلينا نقول اللي كانت موجودة.
1: نظرية التأطير إنه شلون توضع الخبر الجزء من الخبر، ليس الخبر كل جزء من الخبر تخدم المشروع اللي صاحب البيج اللي يريده.
0: فعلاً.
1: أكو نقطة كلش مهمة هنا، يعني إحنا خلال ندواتنا ودراستنا وتدريبنا للطلاب وتدريسنا حتى الندوات الخارجية للمجتمع المجتمعات منظمات المجتمع المدني. أن الموضوع مثلا خبر معين على جهة سياسية معينة أو جهة حكومية، يعني مثلا على سبيل المثال استهداف شخصية سياسية مهمة بالعراق، تشوف الإجابات والترندات يعني تعليقات الناس اللي يعني هو شخصية معتدلة تشوف يدافعون على الشخصية، هذا خطأ. يعني أنت بالتالي من تعلق تعليق راح صعد البيج هذا راح صعد الترند ماله. نقطة كلش مهمة لازم ينتبهوا الرأي العام والناس بصورة عامة، يعني انه ما يعلقون او ما ينطون لايك. انت من تعلق تعليق حتى بالإيجاب تعليق الإيجابي راح صعد البيج راح يصير ترند.
0: للأسف نقول قلة وعي من الناس العامة، خاصة انه احنا شفنا بعض الناس انه هم دائما يعلقون تعليقات سلبية على اشخاص معينين، هم ما يدرون انه انت جاي تساهم بصعودهم أو جاي ساهم إنه يسويهم ترند، وإلى أن ظهرت اليوم مكافحة المحتوى الهابط نجي عليها. المحتوى الهابط دكتور أكثر من مرة أنا يعني حبيت رأيك بهذا الموضوع، إنه أنت تقول أنت من تجي تقول لي مكافحة المحتوى الهابط، أنطني شنو هو المحتوى الهابط؟ عرف لي يا
1: سؤال كلش مهم، شنو المحتوى الهابط؟ لحد الآن ما وصلت تعريف بشكل دقيق للمحتوى الهابط. هل المحتوى الهابط أنا أنتقد الجهة الفلانية يعتبر محتوى هابط، أو أنا أطعن بشخصية معينة؟ لحد الآن ما وضعنا تعريف مؤطر يعرف لنا شنو المحتوى الهابط، وهذا طبعا خطأ كبير. تقام سويت على المسؤولين الإعلام، المسؤول العاملين في الإعلام والجهات الأمنية، حتى الجهات الرقابية يعني هيئة الإعلام والاتصالات، يجب وضع تعريف دقيق للمحتوى الهابط. يعني على سبيل المثال أنا أكره قيصر. قيصر عنده مثلا حالة من الحالات اللي يوصله، يحب يوصله للشارع، أو شغلة مهمة يعني شغلة طبيعية يوصله للشارع يوصلها. أنا يجوز أنتقد قيصر بموضوع معين، أعتبر هذا المحتوى عنده محتوى هابط وحيد للمحاكم.
0: برأيك الشخصي فقط أنت؟
1: إيه برأيي الشخصي يعني أنه هذا محتوى هابط وحيد للمحاكم.
0: وده أنا طبعاً سمعت أيضاً بعض الآراء تقول إنه إحنا بلد متعدد الثقافات، متعدد الديانات، متعدد المعتقدات. يعني أنت اليوم من تقول محتوى هابط، هذا المحتوى الهابط اللي خلينا نقول بالديانة الإسلامية هو محتوى عادي بالديانة المسيحية، أو هو محتوى عادي بالغير معتقد أو غير فكر. فأنت شلون تحدد هابط على دين معين أو على فكر معين أو على ثقافة معينة، وإحنا بلد مختلف الثقافات والديانات.
1: مختلف الثقافات والديانات أنا وياك، بس هذه الثقافات بالعكس تنطي قوة للمجتمع ما تنطي ضعف. ليش؟ احنا مجتمع حاليا مجتمع كركوك، في تقريبا كل اطياف الشعب العراقي من القوميات، من الطوائف الدينية، من الديانات، بس مجتمعنا اكو قيم مجتمعية ثابتة تلزم كل الديانات، تلزم كل الطوائف. خروجك من القيم هذا يعتبر محتوى هذا.
0: زين دكتور، اليوم انت نريد ناخذ رايك كعميد كليه الاعلام، انت مع مكافحه المحتوى الهابط او محاسبه المحتوى الهابط ام ضد، وليش؟
1: كل تاكيد يعني المحتوى الهابط يدمر المجتمع. احنا قلنا المواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يعني السنوات الاخيره سيطرت على الشارع العراقي والمجتمع العراقي، يعني دخلت عادات وتقاليد ما موجودة كانت بالمجتمع العراقي. فالمجتمع احنا نقول المجتمع يعني يضم كافة الأطياف وكافة القومية كل الثقافات، فبالتأكيد يعني ضد مع أو محاربة المحتوى الهابط. بس وضع المحتوى الهابط ووضع تعريف له ووضع قوانين رادعة تعمل على الحد من هذه الظاهرة
0: حتى الناس البقية ما تستغله،
1: حتى ما تستغل الناس البقية.
0: فعلا زين اليوم نعرف المحتوى الهابط، نرجع للإعلام، الإعلام المهني، الإعلام الأكاديمي. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أنه اليوم أي قناة تلفزيونية، أي جهة إعلامية تستقبل، صارت خلنا نعترف بهذا الشيء، الناس اللي عندهم أرقام، عندهم مشاهدات. فبعض الإعلاميين قاموا يكسرون المهنية والأخلاقيات اللي تكلمنا عليها بداية الحلقة في سبيل انه يحصل مشاهدات ويصير ترند، حتى من يروح على اي قناة تلفزيونية او جهة اعلامية يقولوا له هلا بيك. فانت تشوف هذا الشيء الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني انه مسموح ليسوي هذا الشيء في سبيل انه يوصل للمشاهدات وبالتالي يوصل للناس؟
1: احنا نجيك سؤال هنا يقول هل يوجد اعلام مستقل 100%؟ راح نجيك على السؤال، ماكو إعلام مستقل 100%. ليش؟ حتى إذا مثلاً الإعلام ما مرتبط بالحكومة على سبيل المثال، الإعلام أنت ماكو استقلالية بالإعلام 100%.
0: صحيح.
1: بس الإعلام شلون يلتزم بالمهنية؟
0: شلون
1: يلتزم بالمهنية؟ يعني مو غرضه إنه يكون يصل أكثر مشاهدات الإعلام المهني، إنه ما يضع الطابع الربحي أو الاستفادة المادية والقيم اللي هو مؤمن بها.
0: أكيد.
1: يعني مو يكسر
0: المهنية والأخلاقيات
1: والمبادئ اللي هو آمن بها في سبيل يصل أكثر مشاهدات. وهنا احنا قلنا الإعلام مستقل. ليش؟ لأن أنت أي جهة إعلامية حاليا أكو جهة مولة تفرض على الإعلامي إنه يعمل على السياسة اللي يمشي بها يعني صاحب القناة هو المؤسس الإعلامي،
0: وبالتالي هو راح
1: يضطر. بس هنا يجي دور الإعلام المهني، الإعلام المحترف، شلون يقدر يوازن بين المبادئ والقيم اللي يؤمن بها وبين المتطلبات للمؤسسة الإعلامية اللي يفرض عليها شغله،
0: يعني يكون متوازن.
1: متوازن.
0: زين دكتور، اليوم مثل ما ذكرنا الإعلام الحديث، الأكاديميين المهنيين، هي المهنية نفسها أو كلية الإعلام نفسها جاي تواكب هذا التطور اللي جاي يصير؟ يعني أنتوا اليوم من تشوفون أن صناع المحتوى أو صناعة المحتوى أو تأثير السوشيال ميديا على الطلاب، طلاب الإعلام، هل المنهج الإعلامي الأكاديمي جاي يتطور في سبيل أنه يواكب هذا التطور؟
1: بكل تأكيد احنا السنة ان شاء الله الاجتماع الأخير بالوزارة ودائرة البحث والتطوير راح يدخل الكلية بنظام بولونيا. نظام بولونيا نظام عالمي، اكثر دول العالم تعمل به. راح يصير عندنا دراسة 70% عملي و 30% نظري. وكذلك عندنا جامعة بغداد عملت اتفاقية مع الأكاديمية الفرنسية.
0: حلو.
1: يعني المناهج، المخرجات التعلم، يعني أثبت حاليا ماكو مناهج ثابتة أو مناهج موحدة لكل أقسام كليات أقسام الإعلام بالعراق. أكو مخرجات تعلم موحدة، يعني ممكن أنا أدرس مواد بجامعة كركوك كلية الإعلام تختلف عن ما موجود بكلية الإعلام جامعة بغداد، بس مخرجات التعلم ثابتة يعني مشتركة. أود المرحلة الأولى والمرحلة الثانية راح يصير الإعلام العام، يعني القسم من الصحافة نفس المواد راح يدرسوها. بالثالث راح يتخصص الطالب إما صحافة إما إعلام إذاعة تلفزيون. وهنا عندنا دخلنا بالمنهج من المرحلة الثالثة إنه الطالب يتدرب بالمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة،
0: تدريب عملي.
1: وشكلنا حسب توجيهات الوزارة المجلس الصناعي. هسه المجلس الصناعي عندنا دخل ضرورة انه لازم اي مادة او اي مخرجات تعلم في الاعلام او تدخل مناهج انه يوافق عليها المجلس الصناعي مع مجلس الكلية. بس تقولي شو دخل المجلس الصناعي؟ المجلس الصناعي طبعا شكوا المؤسسات الاعلامية، مسؤولين المؤسسات الاعلامية العاملين في الاعلام في المؤسسات الاعلامية يدخلون المجلس. شكل المجلس بامر جامعي وامر اداري، اجتمعنا حاليا اجتماعات اثنين وطرحنا عليهم مخرجات التعلم اللي عندنا للسنوات الأربعة القادمة. تم المصادقة عليها، راح ترفع للوزارة والوزارة راح تصادق عليها وراح نبدأ العمل بيها. إنه توجه الوزارة وتوجه الجامعة على سوق العمل، ما هي متطلبات سوق العمل؟ إنه الطالب يتخرج يقدر يعمل في سوق العمل بصورة مباشرة. أنا مؤسس إعلامي، ما مجبور أجي طالب يتخرج من الإعلام أربع سنوات يجينا ندربه من جدة وجديد حتى يكتسب مهارات، او ما عنده ابجديات، عنده ابجديات الاعلام بس ما عامل بالاعلام يعني بشكل جاهز. ابو المؤسسه الاعلاميه سواء الخاصه او الحكوميه يريد الاعلام المتكامل، الاعلام الكامل،
0: المتمرس
1: العامل بالميدان، المراسل الجيد اللي يعرف يمنتج اللي يعرف يخرج. بس احنا حاليا عندنا استوديو تم تحديثه، راح نسوي استوديو اذاعي و عندنا جريدة إلكترونية وجريدة ورقية. راح نعمل فتح مختبر للمونتاج ومختبر للإخراج. حسابات التطور إن شاء الله راح الإعلام من يتخرج من عندنا راح يصير
0: متكامل
1: هي لسوق العمل.
0: بالموافقة يا دكتور، أنت يعني صاحب إنجاز وهذا الشيء، ودائما نتمنى لك إنه أكثر بعد وبعد. زين دكتور، حكينا بالإعلاميين اللي هم خريجين أكاديمية الإعلام من كليات الإعلام المهنيين. مسمى كلمة إعلامي اليوم نشوف أكو ناس هواي هم ما عندهم شهادة إعلام، ما عندهم ممارسة، يعني خلينا نقول ممارسة الإعلام بس ما عندهم صورة أكاديمية أو مهنية بالإعلام. فهل هذا الشيء أنه أنت حتى تكون إعلامي لازم تكون أكاديمي، لازم تكون عندك شهادة إعلام؟ يعني اليوم مثلا نلاقي انه خريج ادارة واقتصاد تلاقيه انه يروح ويسمي نفسه اعلامي. فكلمة اعلامي لها وزنها، اليوم حتى تكون اعلامي لازم تكون خريج كلية الاعلام؟
1: شوف، شوف قيصر، الإنسان أي واحد يعني يقدر يستطيع أن يعمل بالإعلام دون الشهادة، لكن الشهادة مهمة بشكل مباشر. ليش؟ يعلمك طريقة الحوار. هسه تقول لي أنا مثلا ما أحتاج أنا أدرس بكلية إعلام، ما موجود بالمواقع التواصل الاجتماعي باليوتيوب بكل المناهج موجودة بالإعلام
0: ولا وقاطع، خاصة الدورات المنتشرة.
1: الدورات المنتشرة هنا دور الأستاذ الجامعي شنو؟ أنت صح اليوتيوب يعطيك المعلومات الكاملة، بس ينطيك شلون تقدر تفكر، ينطيك أسلوب المحاورة، ينطيك أنت شلون تقدر تكتب بحث. مهمة الأستاذ هنا شلون يقدر يوصل المعلومة للطالب، شلون يقدر يفكر، شلون يقدر يميز بين الخبر الصادق والخبر الكاذب. اليوتيوب ينطيك الفكرة، ينطيك المعلومة، بس ما ينطيك طريقة التفكير الحصول على المعلومة.
0: أكيد هذا الشيء صحيح، وخاصة الدورات إنه أقصى دورة تلقيها شهر أو شهرين، هاي الشهرين أو الشهر مستحيل تختزل 4 سنوات دراسة بالإعلام. لا ننسى إنه هم نرجع لهذه النقطة حبيت أسألك فيها، الباجات اللي الدورات تعطيها، تعال 7 أيام أنطيك باج والتعلامي.
1: شوف قيصر، هي الشهادة واحدة ما تنطيك، ما تصير إعلامي.
0: فعلًا.
1: والموهبة واحدة لا تكفي للشهر. كانت تصير إعلام، لازم تصبر الموهبة بالدراسة في الإعلام. وهذا الباجات وما باجات، أنت سكو كثير من الإعلاميين اللي يعملون سك الإعلام ترى مخرجين إعلام
0: صح،
1: أي وما داخلين دورات، وتشوفهم عندهم بدون الباجات وما باجات. الباج هو يصنع نفسه، الإعلام الناجح الموهوب اللي يعمل يسقل موهبته بالدراسة هو راح يبرز، ما يحتاج الباج.
0: فعلا هذا الشيء موجود، وأكو هواي إعلاميين اليوم ناجحين هم ما عندهم شهادات إعلام، ولهذا اليوم حبينا نعرف رأيك دكتور بهذا الموضوع. نجي لمصيبة العصر الحديث اليوم، الذكاء الاصطناعي. احنا من مواقع التواصل الاجتماعي خلتنا نتداخل ما بين المعلومة الحقيقية والمعلومة الكاذبة، وخاصة أصحاب البيجات وينشرون أي خبر كان بدون ما يتأكدون من صحته. فالناس الناس العامة ممكن تصدق أي شيء، تجينا النوب على الذكاء الاصطناعي ويخلق لك فيديو كامل، يخلق لك خبر كامل. دكتور شلون ممكن نحارب هذا الشيء؟ الذكاء الاصطناعي اليوم أكو شخصيات، يعني شخصيات انشهرت، شخصيات تسوي إعلانات وهي مو حقيقية، ذكاء اصطناعي، الناس مخدوعة بيها. فاليوم شلون ممكن أنتوا كجهة أكاديمية اللي هي الإعلام، ممكن يعني يكون هذا واجب عليكم أو لا، أنه أنتوا توضحون الصورة، أو على سبيل المثال يكون أكو تطبيق مستقبلا، تطبيق على التليفون نميز من خلال الفيديو الحقيقي من الفيديو المحقق. اليوم حتى أنا وأنت ما نقدر نميز، فشون ممكن نميز؟
1: طبعا الذكاء الاصطناعي والأخبار الكاذبة وهذه الفيديوهات اللي حشيت عليه، هذه واحدة من أخطر التحديات اللي تواجه الإعلام اليوم، لأن صناعة الفيديو المزيف أصبحت سهلة جدا بسبب
0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي هنا لازم نحن نبدي بوعي الإعلام، تحقق من المصدر، عدم المشاركة مثل ما حكينا، عدم مشاركة الفيديوهات المنتشرة أي المحتوى بدون تأكد من وجوده. اليوم لا نستطيع أن نعتمد اعتماد كلي على العين المجرد، نحتاج إلى أدوات تحقق رقمية مقارنة الصورة والسياق، لأن الفيديو قد يبدو حقيقي وليس كذلك. يعني كثير من الفيديوهات المنتشرة حاليا تشوف الذكاء الصناعي، يعني أبسط شيء تشوف حالة من الحالات، تشوف فيديوهات خلال ساعات 20-30 فيديو على موضوع معين هي مو حقيقية.
0: صحيح.
1: احنا لازم نعتمد على الذكاء الاصطناعي في معرفة الذكاء الاصطناعي.
0: حلوة هاي فعلا.
1: شلون احنا نقدر حاليا، احنا طبعا ما نقول متأخرين، بس دول سابقتنا بمسافات كبيرة الذكاء الاصطناعي.
0: زين دكتور، اريد اجي على موضوع حساس، الذكاء الاصطناعي. هل احنا ممكن ليتنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي، فمرات من نؤمره او نطلب منه شغلات خلينا نقول مو حلوه، نسميها مو حلوه، يقول لك انا اعتذر، اجابه كان اعتذر ما اقدر اسويها، او هاي مو من ضمن انظمتي. بعيدا عن هذا الموضوع، نجي نلاقي اكو ناس قامت تبرر الفيديوهات اللي تطلع عنها او الفيديوهات المو حلوه المسيئه لها، تقول لك هذا ذكاء اصطناعي. يعني صارت حجة أو تبرير، كل شيء يطلع مسيء بحق أي شخص كان. فاليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يتحمل عبء الفيديوهات المسيئة بحق هذه الأشخاص، أو هو خلينا نقول بعيد عن هذا الشيء الوقتنا الحاضر أنه هو ما يطبق هذه الأمور؟
1: لا بالعكس، اكو برامج حاليا يعني من تقول ذكاء اصطناعي او مثلا تقول هاي الفيديو مفقرك، اكو عندنا اجهزه وبرامج تكشف الذكاء الاصطناعي من عدم الذكاء.
0: يعني فعلا ممكن انه يكون ذكاء اصطناعي،
1: ممكن يكون ذكاء اصطناعي، ممكن يكون قد يكون ليس ذكاء اصطناعي، يعني يبرر انه يقول حال فيديو حقيقي يقول ذكاء اصطناعي. فعندنا يعني برامج تطوره واجهزه متطوره يكشف عندنا الذكاء الاصطناعي من الذكاء مو ذكاء اصطناعي.
0: فعلا نجي الصورة النمطية، اللي طبعا الصورة النمطية أنا هاي المحاضرة أبدا ما أنساها، أخذتها من دكتور معد بيوم من أيام المحاضرات وتناقشنا أنا وياك وقتها في هذا الموضوع. الصورة النمطية اللي تنبني للإنسان من خلال تنشئته من خلال تربيته، فهاي الصورة النمطية دكتور خلينا نكون ما نختلف، اليوم للأسف جاي تتأثر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. قلنا نشوف هو نص، خلينا نقول إنه الدين هو صورة من الصورة النمطية أو جزء من الصورة النمطية، إنه أنت دينك صورة نمطية بالنسبة لك.
1: لا، وعندنا صورة ذهنية وصورة نمطية. الصورة الذهنية صورة مجموعة ما أنت تكتسبه من خلال العائلة، من خلال المجتمع، من خلال المدرسة، من خلال الجامعة. الصورة النمطية دائما صورة مشحونة، صورة سلبية تأخذ على
0: مشاعر
1: مشحونة عاطفيا، دائما تأخذها صورة سلبية يعني ترسخ عندك، يعني مثلا العقيدة الدين
0: بالضبط.
1: الصورة النمطية مثلا احنا عندنا الصورة النمطية على إسرائيل، صورة نمطية ان إسرائيل دولة مختصة بالأرض الفلسطينية، صعوبة تغييرها. هنا بسبب التطور التقني والتكنولوجي في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا خصوصا تأثر على الأطفال في بناء الصورة النمطية، الخوارزميات الموجودة
0: بها للأسف.
1: اي اللي يعني هسه حاليا يعني الطفل اللي يكتسبه من المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اكثر ما يكتسبه من العائلة ومن المدرسة، يعني ساعات اللي يقضيها على الموبايل على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات كلش كبيرة، وتأثر على
0: شخصيته
1: وعلى بناء الصورة الذهنية والصورة النمطية لدى الطفل.
0: وللأسف اليوم طبعا كان عندنا حلقة بهذا الموضوع ان التليفون بيد الأطفال، انه الأهل او الأهالي العراقيين خاصة خلينا نقول الفئة اللي ما عندها الثقافة الكافية انه تخليها تفتهم انه فعلا هذا الشيء جاي يدمر أطفالها بدون ما تدري. فللأسف وصلنا مرحلة انه شفنا ممكن نقول الحاد انتشار نوعا ما، صاروا اكو ناس تغير دينهم معتقدها، فاكو تغيير بالصورة النمطية. اذا دكتور الصورة النمطية ممكن تتغير؟
1: تتغير قلت لك بسبب
0: الاستمرارية.
1: الحل لا شنو بس تسألني شنو الحل اللي احنا
0: اكيد
1: الحل مو منع التكنولوجيا، مو انك تمنع الطفل او الشاب انه يعني يشاهد ويستعمل الموبايل او مواقع التواصل شوي بصورة مباشرة. لا، الحل الان انما بالتربية الاعلامية والرقابية، يعني الطفل تحدد اللي المشاهدات الفيديوهات اللي شاهدها حسب عمره، وهي اللي عملت بها أغلب الدول الغربية حتى الدول العربية، أن الطفل ما مسموح له يشوف مشاهدات لفيديوهات موجودة موجهة للكبار. يعني التربية الإعلامية أنك تحدد مشاهدات الطفل والمحتوى والوقت، يعني الوقت كلش مهم، أنك الطفل ما تسمح له انه يتجاوز عدد ساعات المشاهدات المواقع التواصل الاجتماعي لاكثر من مثلا نص ساعه باليوم او ربع ساعه. بس احنا حاليا عندنا ثلاث ساعات اربع ساعات، هذا ياثر على النمو، حتى النمو العقلي للطفل راح يتاثر
0: والادراك ايضا. زين دكتور، الطفل اللي هو يلزم التليفون ربع ساعه من اي عمر برايك هو الاصح؟
1: والله حاليا يعني اكثر يعني لازم فوق ال 15 سنه، يعني السوشيال ميديا والفيديوهات يعني أكثر الدول الغربية يمنعون الأطفال مشاهدة السوشيال ميديا. أول تأثير على العين، ثاني تأثير على
0: العقل
1: تفكير الطفل، يعني تشوف أكثر اللي يشاهدون يعني مدمنين على المواقع التواصل الاجتماعي أو المشاهدات الفيديوهات، يعني صاير بهم حالات توحد
0: شخصيتهم.
1: أي شخصيتهم، يعني أكو حتى أكو مشاهدات بالصين يعني يعني عوائل وصلت المرحلة أنه تتصل الجهات حكومية تيجي تأخذ الطفل، لأن بسبب التوحد يعني قضاء أكثر من 12 ساعة 13 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيأخذهم إلى مراكز تدريب تأهيل من جد وجد يعلوهم يرجعهم على عوائلهم.
0: لازم هنا دور الأهل.
1: كلش من قيصر إن إحنا شلون نقدر نفهم الطلب الطفل أو الشاب طالما سيتقع على
0: الأهل.
1: الأهل والمدرسة والجامعة إنه كل مو كل شيء شاهد حقيقي.
0: فعلًا.
1: مو كل شيء يشاهد بالفيديوهات اللي يشوف مو حقيقي.
0: ودكتور هم من الأهم إنه الأهالي اليوم إنه أنت ذكرت 15 سنة إنه يلزم التليفون يلا. الأهالي للأسف عمره 8 سنوات 10 سنوات وأنا
1: 3 سنوات
0: يلزم تليفون 24 سنة. زين نعوف هالمواضيع كلها نرجع إلى الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي وسط هذا التطور السريع للإعلام الحديث والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وغيرها هل مستقبلا سيندثر الإعلام التقليدي لو راح يواكب الإعلام الحديث؟ خاصة أنه إحنا قلنا نشوف أن أكو قنوات تلفزيونية قامت تسوي مواقع خاصة لها على الانستغرام أو تيك توك أو أي مكان حتى متواكب أو تكون لها منصات خاصة بيها. فمستقبلا الإعلام التقليدي سيندثر؟
1: أنت سجاوب نفسك بنفسك. قلت جاي
0: لا أنا بنهاية كلامك علامة استفهام.
1: يعني جاي يندمجون ويا المواقع الإلكترونية ومنصات.
0: فعلا.
1: شوف الإعلام التقليدي تأثر. إحنا بداية كنا شرحنا لكم الكلية المراحل الأولى إنه أول ما طلعت الإذاعة قلنا الجريدة الورقية راح تنتهي. تأثرت ما انتهت. من اخترع التلفزيون والبث الفضائي المباشر قلنا الإذاعة راح تنتهي ما انتهت. التأثر بس هسه حاليا لا التأثير كل الشبيه. فشون يقدر الإعلام التقليدي يواكب الإعلام الحديث إنه تبقى الطريقة إنه تندمج أكثر في منصات الرقمية والمناهج الأكاديمية. يجب لابد أن تقتل يعني تنتقل من تعليم الطالب كيفية صنع الخبر إلى كيفية صنع يصنع ويتحقق من الخبر. يعني مو بس إنه شوف شلون يسوي الخبر، لا شلون يصنع الخبر ويتحقق من الخبر. المناهج الأكاديمية يستخدم الذكاء الاصطناعي ويفهم الخوارزميات والمنصات الرقمية. هنا إحنا راح ندخل بالنظام بولونيا الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي بالمناهج بصورة مباشرة بصورة كثيرة يعني أكثر من السابق. حتى ليش؟ حتى الطالب يعرف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الجوانب الإيجابية. تدري أنت كل شيء من يطلع لك بيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية.
0: أكيد.
1: يعني شلون نقدر نستثمر الذكاء الاصطناعي في الجوانب الإيجابية في تعليم الإعلامي وتخريجه والاستفادة من الذكاء الاصطناعي. أنت حكيت باللقاء قلت حاليا أكو ذكاء اصطناعي

0: ليش يتكون أعضاء؟ يتكون من مسؤولي المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية في المحافظة. هم راح يشتركون ويانا في وضع في اختيار آلية المناهج ومخرجات التعلم والمواد اللي هم يرغبون في تعليم الطالب. يعني هم اللي يريدون من الخريجين الإعلام احنا راح نطبقها بالكلية بطبع مساعدتنا ومساعدتهم أيضا. يعني يريدون مثلا إعلام متكامل، إعلامي، مراسل، مصور، محرر، منتج. وهم راح يعني يضعون يعني بالاجتماع الأخير حطينا مجموعة من النقاط مخرجات التعلم تم مصادقة عليها وذهب للوزارة إن شاء الله، نرسل للوزارة تجي مصادقة عليها. راح هم يشتركون وياهم يعني اجتماعات دورية وياهم، هم راح يختارون يعني بالفترة التدريب الطلبة بالمرحلة الثالثة وزياراتهم المتكررة والاجتماعات اللي راح يصير عندنا بصورة دورية سنويا يعني أكثر من اجتماع. راح بالتعاون مع المؤسسين المؤسسات الإعلامية راح يصير عندنا مثلا خريج الإعلام من يتخرج مباشرة يندمج سوق العمل ويعمل في القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية
1: إن شاء الله. ويعني وصلنا تقريبا نهاية الحلقة، نشكرك على هذا اللقاء الجميل دكتور معاذ. وبالختام نريد منك نصيحة لكل شخص يحب هذا المجال ويريد يدخله، وكل صانع محتوى ممكن يسمعنا اليوم، شلون ممكن انه انت تكون صانع محتوى بنفس الوقت ما تخل او ما تأذي المجتمع؟
0: طبعا نصيحتي لكل من يريد العمل في الاعلام والدخول السلك الاعلامي، لا تجعل من الشهرة هدفك الاول. يعني هذا نقطة كلش مهمة، اجعل المصداقية هدفك المشاهدة، يعني الخبر الصحيح المصداقية تصنع، تقدر تصنع شهرة. بس تشوف كثير من الصانعين المحتوى اللي البلوغرات عندهم شهرة بس شهرة مؤقتة.
1: فعلا
0: لكن المهنة المهنية والمصداقية تصنع لك اسم يبقى يعني مدى الحياة. والإعلام الحقيقي ليس الذي يصل إلى أكبر عدد من المشاهدات أو أكثر عدد من اللايكات، لا، اللي يقدر يصل أكثر عدد من قلوب الناس
1: ويأثر بهم،
0: يأثر بهم طبعا بالمصداقية والمهنية.
1: أكيد دكتور معد، طبعا أنا كلش ممنون منك أولا، ثانيا اليوم حلقة كلش خاصة بالنسبة لي، فأشكرك على قدومك وعطيتنا معلومات كافية ووافية بخصوص هذا المجال، مجال الإعلام. نشكرك مرة ثالثة وأخيرة.
0: شكرا جزيلا، أتمنى لك الموفقية إن شاء الله وتكمل مسيرتك بالإعلام
1: إن شاء الله.
0: أشوفك بالدراسات العليا، لأن منيتك أنت المرحلة الأولى قلت لي تكمل دراسات
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشوفك أستاذ جامعي،
1: أنتظرك تفتح الدراسات في كركوك حتى أكون أول طالب لك
0: إن شاء الله. راح نحاول إن شاء الله نقدم دراسة للوزارة للجامعة، الجامعة يرفعها للوزارة وإن شاء الله نفتح الدراسات مثل ما فتحنا الكلية والقسم
1: إن شاء الله. لهنا وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم، نتمنى تكونون استفاديتوا من خلال مشاهدتنا على البث المباشر أو من خلال الاستماع على التردد 92.1. بالختام كان معكم الإعداد والتقديم قيصر خالد عفوا، وبالإخراج أحمد الموسوي. إلى اللقاء.

0: 그래, 그래, 돌아자.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
6: أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد جاسم صابر الأسدي على خلفية شكوى مقدمة ضده لدى هيئة النزاهة الاتحادية بتهمة تضخم الأموال. وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة توجيها إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة المخولين بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحكمة، كما وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ طلبا إلى البرلمان يتضمن رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي على خلفية تهم موجهة إليه تتضمن الانتفاع من تعاقدات مخالفة للقانون تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحصول على منافع شخصية. رئيس الوزراء علي الزيدي قد أكد في وقت سابق على أن 30 من أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزيدي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان رسمي أن الزيدي دعا ماكرون إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية. ولفت الزيدي إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الثاني لمناقشة واستكمال القراءة الأولى والثانية لثلاثة مقترحات قوانين رئيسة. الدائرة الإعلامية للمجلس قالت في بيان إن جدول الأعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لتعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 إضافة إلى مناقشة التعديل 22 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي لمتابعة التطورات الاقتصادية، وبحث الاجتماع آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما شهدت الجلسة مناقشة مسارات الإصلاح المصرفي واعتماد معالجات عملية للتحديات الراهنة بما يحافظ على الاستقرار ويحفز القطاعات الإنتاجية. هذا ومن المقرر أن تضيف اللجنة المالية النيابية وزير المالية لمناقشة المشاكل والتداعيات الاقتصادية وأزمة دفع الرواتب. النائب أحمد الخزعلي أكد أن المالية النيابية سترفع تقريرا لرئاسة البرلمان عن فحوى هذا الاجتماع حتى يتسنى لها طرح الموضوع للنقاش داخل قبة البرلمان. وتابع أن البرلمان ووزير المالية يحاولان البحث عن مخرجات سليمة لهذه الأزمة عبر تأمين دفع الرواتب بتوقيتاتها المحددة. كشف مصدر مطلع أن المبالغ التي جرى سحبها من المصارف مرتفعة جدا وتجاوزت الحد القانوني المسموح. وقال المصدر إن عملية السحب جاءت في ظل الأزمة المالية التي واجهتها الحكومة السابقة، وإنها استخدمت في تمويل رواتب موظفي الدولة خلال فترة الأزمة المالية. وأضاف أن استخدام حل احتياطيات والأرصدة المصرفية في تمويل النفقات الحكومية من دون موافقات رسمية يعد مخالفا للضوابط والقوانين النافذة. المستشار المالي ولرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أن الحكومة تواجه وضعا حرجا في ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعتمد على جبية الموارد المتاحة شهرا بشهر، فيما وصف مقترح اللجوء إلى الدينار الرقمي لمعالجة الأزمة بأنه غير واقعي. وقال صالح إن الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد.
7: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
2: نصائح
1: تربوية
2: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

لإكمال القراءة الأولى والثانية لثلاثة مقترحات قوانين رئيسة. الدائرة الإعلامية للمجلس قالت في بيان إن جدول الأعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لتعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011، إضافة إلى

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

0: أنت
1: فريدة أنت
0: لا تشبهين أحدا
1: لا تشبهين أحدا لا تشبهين أحدا
0: الرشيد أف أم.

0: الدرجه. انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ابا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده ابا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. ابا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: جميل.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: Re, re, وراجعين. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أمر قبض بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد جاسم صابر الأسدي على خلفية شكوى مقدمة ضده لدى هيئة النزاهة الاتحادية بتهمة تضخم الأموال. وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة توجيها إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة المخولين بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحكمة. كما وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ طلبا إلى البرلمان يتضمن رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد

0: العراقية لتهديد أمنها. عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية 8 من فصله التشريعي الثاني لمناقشة واستكمال القراءة الأولى والثانية لثلاثة مقترحات قوانين رئيسة. الدائرة الإعلامية للمجلس قالت في بيان إن جدول الأعمال تضمن استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لتعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011، إضافة إلى مناقشة التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي لمتابعة التطورات الاقتصادية، وبحث الاجتماع آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما شهدت الجلسة مناقشة مسارات الإصلاح المصرفي واعتماد معالجات عملية للتحديات الراهنة بما يحافظ على الاستقرار ويحفز القطاعات الإنتاجية. هذا ومن المقرر أن تضيف اللجنة المالية النيابية وزيرة المالية لمناقشة المشاكل والتداعيات الاقتصادية وأزمة دفع الرواتب. النائب أحمد الخزعلي أكد أن المالية النيابية سترفع تقريرا لرئاسة البرلمان عن فحوى هذا الاجتماع حتى يتسنى لها طرح الموضوع للنقاش داخل قبة البرلمان. وتابع أن البرلمان ووزير المالية يحاولان البحث عن مخرجات سليمة لهذه الأزمة عبر تأمين دفع الرواتب بتوقيتاتها المحددة. كشف مصدر مطلع أن المبالغ التي جرى سحبها من المصارف مرتفعة جدا وتجاوزت الحد القانوني المسموح. وقال المصدر إن عملية السحب جاءت في ظل الأزمة المالية التي واجهتها الحكومة السابقة، وإنها استخدمت في تمويل رواتب موظفي الدولة خلال فترة الأزمة المالية. وأضاف أن استخدام حل الاحتياطيات والأرصدة المصرفية في تمويل النفقات الحكومية من دون موافقات رسمية يعد مخالفا للضوابط والقوانين النافذة. المستشار المالي ولرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد أن الحكومة تواجه وضعا حرجا في ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعتمد على جباية الموارد المتاحة شهرا بشهر، فيما وصف مقترح اللجوء إلى الدينار الرقمي لمعالجة الأزمة بأنه غير واقعي. وقال صالح إن الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية

0: راديو الرشيد في القادسية 92.1 FM.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.

0: رشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: رشيد 92.1 اسمعها.
1: نصائح تربوية
2: من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك. ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أفأم والآخر من الرشيد أفأم.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد أفأم.
2: مراجعين. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.

0: أول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

تستمعون إلى الرشيد FM.

0: رشيد اف ام حتنسيك الهم حتنسيك الهم.
1: كل شنت بالنسبة لي شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي مو كل من

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي، مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية، ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية، وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتدليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس

0: محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليل أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيدي بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك، خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل، كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: اذا ضاع العراق فلا حياة ولا شمس ولا قمر هناك.

0: المجد والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعد

0: إذن عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح، أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: المراجعين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب و

0: تمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: نصائح تربوية
2: من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: حين تسمع كلمة وحي ماذا يخطر ببالك؟ كتاب، توراة، إنجيل، لكن الوحي أوسع من ذلك بكثير.

في القرآن الله جل جلاله استخدم كلمة وحي حتى مع النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومع الملائكة ومع أم موسى ومع الحواريين. الوحي ليس كتابا فقط، الوحي نظام الله عز وجل الكامل للهداية، إلهام، رؤيا، كلام من وراء حجاب، ملك يأتي، أشكال مختلفة، لكن المصدر واحد. والوحي تطور مع تطور البشرية من آدم عليه السلام إلى إبراهيم. كانت البشرية قبائل متفرقة، حياة بسيطة، ثم تطورت البشرية، من القبائل نشأت المدن، من المدن قامت الحضارات، والوحي تطور معهم. الكتابة ظهرت في بلاد الرافدين، مهد الحضارات. وليس صدفة أن أول وحي مكتوب نعرفه نزل في تلك الظروف. صحف إبراهيم، 10 صحائف، أمثال وحكم. والقرآن، القرآن ليس كتابا استبدل ما قبله، القرآن تراكم لكل ما سبق.

مهيمنا عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. القرآن لم يلغي ما قبله، جمع محاسنه وزاد عليه. الوحي رحلة بدأت من آدم ومرت بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، كل مرحلة أضافت شيئا، كل نبي حمل ما يناسب زمانه، والقرآن جمع كل ذلك وأكمله وحفظه. في الحلقات القادمة سنتتبع هذه الرحلة من آدم إلى إبراهيم، ثم موسى والتوراة، ثم داود وعيسى، وسنرى كيف استقبل الناس هذا الوحي، من آمن ومن رفض ومن راوغ، لنبدأ من البداية.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساسا للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتا للتواصل معهم وجها لوجه، وكن حاضرا عاطفيا وداعما لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: احتضن مشاعر طفلك حتى في لحظات غضبه، فالطفل يحتاج أن يفهم لا أن يهاجم، والحنان لا يفسد بل يصلح القلوب الصغيرة.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: لهجة. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة.

0: بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك، خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل، كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: جميل.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة

0: طورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي، مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية، ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتدليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليلة أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيد بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره، وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتدليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليل أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيد بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليلة أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيدي بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك، خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل، كشف مصدر عن إلقاء القبض مدير عام شركة عمل السيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال مصدر إن قوة ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تلقوا بعقد مع وزارة الدفاع.
0: سمعنا هي أخبار من الرشيد أفهم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو رشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. أرشيد أف أم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليلة أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيد بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك، خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التضامن للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل، كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

تعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

لأنكم مع الرشيد دائماً.

نبحر معا في عالم الحب والموسيقى.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هاجم فصيل مسلح في العراق الاستثمارات الأمريكية معتبرا أنها تمثل جزءا من الأمن القومي للولايات المتحدة وأداة لتعزيز نفوذها داخل البلاد. وربط الفصيل بين الوجود الاقتصادي الأمريكي وملف عائدات النفط العراقي مطالبا بإعادة الأموال إلى العراق مباشرة. ويأتي التصعيد في الخطاب بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة واحتدام الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وكان العراق قد وقع عشرات الاتفاقيات والشراكات مع شركات أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار تشمل قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن توجه حكومي لجذب استثمارات طويلة الأجل وتنويع الشراكات الاقتصادية. ووقعت الاتفاقيات خلال قمة الأعمال العراقية الأمريكية وشملت مشاريع كبرى لشركات طاقة

0: أمريكية في النفط والغاز وخطوط التصدير. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي أن السلطات تواصل تحليل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة والعمل على تعزيز قدرات العراق وإمكانياته الأمنية والمؤسسية. وأوضح العبودي أن الحوارات الجارية لتذليل العقبات أمام ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة دون انقطاع، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق خطتها لاحتكار القوة وتنفيذ كافة التزاماتها السياسية وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول المقبل. تظاهر العشرات أمام مبنى مجلس محافظة وسط للمطالبة بتوفير الخدمات والكهرباء ليلة أمس لتندلع مواجهات حادة أطلقت خلالها قوات حفظ النظام القنابل الدخانية لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح وحالات اختناق. وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء علي الزيدي بالإقالة الفورية لقائد شرطة المحافظة وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في التجاوزات، مؤكدين التمسك بالمطالب وحصار المبنى مع تحميل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة. هذا وتجمع العشرات من فلاحي محافظة المثنى في تظاهرة سلمية أمام سايلو مدينة السماوة للمطالبة بإنهاء ملف تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق محصول الحنطة. وشدد المتظاهرون على أن الاستمرار في المماطلة الحكومية بات يهدد قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الزراعية وتغطية الديون المتراكمة، مؤكدين أن تأخر هذه الأموال يضر بالاقتصاد المحلي. وناشد الفلاحون الجهات المعنية بالتدخل العاجل والإسراع بإطلاق جميع مبالغهم المستحقة. احتشد العشرات من مزارعي محافظة الأنبار في وقفة احتجاجية حاشدة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة. وأكد المحتجون أن تأخر تسليم الأموال أدى إلى مضاعفة أعبائهم المادية وتراكم الديون وتوقف العديد منهم عن التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة. ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وصرف أموالهم كاملة دون أي تسويف إضافي لضمان استمرار إنتاجهم الزراعي. إلى ذلك، خاطبت محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسد على خلفية تهم تتعلق بالانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه إلى مجلس النواب إن التهمة المسندة إلى الأسد تتعلق بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة له ولغيره. وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى قيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل السابق على تأسيس شركة التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته. في المقابل، كشف مصدر مطلع عن إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني بتهم فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية ألقت القبض على السوداني على خلفية تهم فساد تتعلق بعقد مع وزارة الدفاع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.